إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويذرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم

بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا

0: هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو كان عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقبل.

0: كنت مع تلاوة عطرة من أي ذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الوعي والانضباط وصدق الرجوع إلى الله.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، إذا كانت شعائر الحج تحمل معاني عظيمة، فإن يوم عرفة هو ذروة المعاني وأعلى مقامات القرب والمراجعة. تقف الملايين على صعيد واحد، تذوب الفوارق وتتجه القلوب إلى الله وحده. هناك لا يبقى للإنسان إلا صدق الالتجاء، ولا يحمل معه إلا رجاءه ودعاءه وحاجته إلى رحمة الله. فيوم عرفة ليس يوما عابرا في المناسك، بل هو لحظة معرفة حقيقية يعرف فيها الإنسان قدر نفسه ويدرك فيها حاجته إلى الله.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الحاج، في عرفات تظهر روح الجماعة بأجمل صورها، فالجميع يقف في وقت واحد ومكان واحد وباتجاه واحد، وهنا يتعلم الإنسان أن أعظم اللحظات الروحية تحتاج إلى نظام وهدوء وانضباط. فالوقوف له وقته المحدد، والمسارات منظمة، والحركة موزونة، وكأن الموسم كله يعلم الإنسان أن القرب من الله لا ينفصل عن الانضباط واحترام النظام. فالطمأنينة لا تصنع بالفوضى، والسكينة لا تكتمل مع التشويش والاضطراب.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، في عرفات لا يرى الإنسان الزحام فقط، بل يرى معنى واحد يجمع الجميع، الرجوع إلى الله. وهنا يبدأ الإنسان في مراجعة نفسه وإعادة ترتيب أولوياته والنظر إلى حياته بوضوح أكبر. فعرفات ليست مكانا للوقوف فقط، بل هي موقف تستعاد فيه البصيرة ويتجدد فيه صدق العلاقة مع الله. ومن خرج من عرفات وقد أدرك معنى هذه اللحظة، خرج بقلب أكثر صفاء ونفس أكثر اتزانا ورؤية أوضح لطريقه في الحياة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق للخير، إن عرفات ليست محطة زمنية في رحلة الحج فقط، بل هي لحظة معرفة ومراجعة وعودة صادقة إلى الله. فاحرص على أن تخرج من كل موقف في حياتك وأنت أكثر وعيا وأقرب إلى الاتزان وأشد حرصا على ما يرضي الله. فما أجمل أن يكون للإنسان من عرفاته نصيب من المعرفة، ونصيب من السكينة، ونصيب من صدق الرجوع إلى الله. نحب لكم الخير ونستودعكم الله، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: البطولة. عرفة محطة تربوية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وطبتم بحمده وشكره، له الحمد ما أقبل الصبح مزدانا بألوان النور البهية، ومضت نفوس على سبيله وفية أبية. تنظر النفس المؤمنة إلى يوم عرفة باعتباره محطة تربوية مؤثرة، وليس يوما عابرا في تقويم عامها، محطة تعيد تشكيل هذه النفس على أسس العبودية الصادقة والقوة المتزنة. ففي يوم عرفة العظيم تتجلى معاني الافتقار إلى الله، فعلى ذلك الصعيد الطاهر يقف الحجيج، فلا تمايز بينهم إلا بما يكتنف القلوب من صدق إخلاصها، ولا رفعة لأحد على أحد إلا بصدق توجهه وانكساره لربه. مشهد مهيب يدرك فيه المنيب الواعي أن البناء النفسي يبدأ من هنا، من معرفة حقيقة النفس وضعفها وافتقارها لخالقها. في عرفة يتعلم العبد كيف يراجع نفسه، وكيف يصحح مسيره، وكيف يتجدد بالتوبة ليخرج بقلب أنقى وعزيمة أمضى وبرؤية أوضح مما مضى. والنفس العابدة حقا هي نفس قوية منتجة، فالعبودية الحقة تصنع إنسانا متزنا يدرك غايته ويغتنم وقته ويحسن عمله ويتقن إنجازه. والنفوس الواقفة بعرفة حقا تعود إلى ميادين دنياها بروح جديدة، ترى أعمالها عبادة، وتتخذ إتقانها قربا، وتجعل من إحسانها منهاج حياة، فتسعى في عمارة هذه الأرض مجتهدة فيما ينفع المجتمع وأهله، مودية أماناتها بإخلاص، مستحضرة رقابة ربها في كل شأنها، كما تبقى متطلعة إلى الفلاح في أخراها ويوم قيامتها، فلا تشغلها دنياها عن غايتها الكبرى، فتتخذها مزرعة لها وجسر عبور إلى رضوان الله. تمضي بثبات على توازن بين سعي وكسب، وبين ذكر وإخبات، يتجلى فيها وصف المؤمن القوي الجامع بين عمق إيمانه وفاعلية أعماله.

0: نفس سمت بالذكر والسلام وأشرقت بروعة الإحرام وأخبتت منيبة وكلها شوق إلى مهابط الإكرام في عرفات أنسها وروحها بالذكر عند المشعر الحرام. فهيا بنا لله ربنا مع من هب مغتنما ماضيا إلى تحول حقيقي بانيا في نفسه معاني الصدق والعزم والإخلاص ساعيا بعزم وحزم وإحسان.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. ليس الإنجاز أن ترتفع، بل أن تثبت في وضع الارتفاع. وينبغي للإنسان أن يتقدم إلى الخير وأن يتأخر عن الشر، فليس هنالك مرتبة بين، إما أن تكون متقدما وإما أن تكون من المتأخرين، كما قال الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فإما أن تكون متقدما بالطاعة والخير والإذعان والاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى، وإلا فأنت على العكس من ذلك تماما. في أيام الحج، في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، أو في اليوم التاسع وهو يوم عرفة، أو في اليوم العاشر أو ما بعد ذلك من أيام التشريق، كثير من الناس يبكون ويتضرعون ويبتهلون لله عز وجل، ولكن القليل من يثبت بعد ذلك. بعد الحج ربما تخف الحماسة وتقل الطاعات، وربما أيضا تهجر بعض السنن. لماذا يا ترى هذا التغير؟ ولماذا يكون هذا التحول؟ الاستقامة هي أصعب من البداية، بمعنى أن الإنسان أن يستقيم وأن يواظب على استقامته هو أمر يحتاج إلى تضحية ويحتاج إلى تجلد. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. لم يقل استقم فقط كما تحب أو كما تشاء، وإنما أمرنا أن نستقيم على أمر الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى. الاستقامة معناها الثبات والملازمة والمواظبة على أمر الله سبحانه وتعالى. ومن طبيعة النفوس أنها تبدأ بحماس شديد، ثم بعد ذلك هذه النفس سرعان ما تمل وسرعان ما تضجر وتعود إلى سالف عهدها. فلذلك الاستمرار على الطاعة وعلى العبادة وعلى الخير أمر يحتاج إلى مجاهدة. وهنالك جملة من المفاتيح التي تؤدي بهذا الإنسان أن يكون ثابتا، أن يكون مستقيما، أن يكون مواظبا على طاعة الله. ومن جملة هذه المفاتيح الصحبة الصالحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويقول الله عز وجل مبينا أن الإنسان عليه أن يصحب الصالحين في كتابه العزيز، يقول الله تبارك وتعالى في ذلك: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كذلك أيضا ينبغي للإنسان أن يواظب على العبادات الثابتة وخاصة السنن، فالمواظبة عليها تجبر أخطاء الإنسان في العبادات والفرائض، وتقرب الإنسان إلى الله عز وجل. وبجانب كل ذلك عليه أن يبتعد عن أسباب المعصية وألا يقترب منها، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وكذلك أمر مهم أن يدعو الإنسان ربه أن يعينه على الثبات على الطاعة والعبادة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل قائلا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا على الإنسان وهو يستحضر وقوف الحجيج في يوم عرفة وفي أيام منى أن يستحضر أن يكون ثابتا على الطاعة والعبادة في أيام الحج، وأن يكون أكثر ملازمة لطاعة الله عز وجل، وأن يعلم بأن هذه الاستقامة سترتقي بهذا الإنسان وتضعه في مكانة لائقة مع المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبجانب كل ذلك أن يحافظ على تلك المنزلة وذلك الارتفاع الذي أعانه الله عليه حتى يلقى الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى ونحن في هذه الأيام المباركة أن يعين إخواننا حجاج بيت الله الحرام على أداء هذه المناسك، وأن يوفقهم إلى كل خير، وأن يصرف عنهم كل شر، وأن يسهل لهم كل عسير، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ونصل بكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام إلى ختام هذا اللقاء، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصول مع الآية التي تتحدث عن ظلم مانع المساجد من ذكر الله سبحانه وتعالى، وهي آية عظيمة من آيات سورة البقرة،
3: وهي الآية التي تحمل الرقم 14 بعد 100 يا أستاذنا.
2: أحسنت يا أحمد، حيث نبهتنا على رقم هذه الآية،
3: فهل لا تتلوها علينا يا أستاذنا لنتذاكرها مع المستمعين والمستمعات؟
2: أعيد تلاوتها وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: سبحان الله، إن الآية تبين ظلم أولئك المانعين مساجد الله من ذكر اسمه فيها، وتذكر أنه لا أحد أظلم منهم. وهذه الصيغة استعملت كثيرا في القرآن الكريم، ومن أظلم فمن أظلم، لأن المقصود الإنكار الشديد على أولئك.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: لدي سؤال لغوي في بداية هذه الآية.
2: وما سؤالك اللغوي يا أحمد؟
1: في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، سؤالي يا أستاذنا، لماذا أسند المنع أو علق المنع بالمساجد؟ فمن الممنوع هنا، ومما هو ممنوع؟
2: جميل جدا. إن الله سبحانه وتعالى شرف المساجد فأضافها إليه، وقال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. والممنوع الناس.
3: الممنوع الناس؟
2: نعم.
1: كيف يكون ذلك؟
2: الممنوع الناس من أن يذكروا اسم الله في المساجد، لكن علق المنع بالمساجد إما لأنها لها تمييز فهي تحب الذاكرين لها، فالبقاع تحب من يذكر الله فيها حبا كحب الناس بعضهم لبعض، ولا مانع من أن يخلق الله في الجمادات تمييزا، كما خلق للجذع الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصعد عليه للخطبة فحن إليه حينما وضع له المنبر كحنين الثكلاء، وكانت الشجر تسجد للرسول صلى الله عليه وسلم. فأسند المنع أو علق المنع بالمساجد، والمقصود منع الذاكرين أن يذكروا الله فيها، ومن أظلم ممن منع مساجد الله. ولذلك قال: أن يذكر فيها اسمه، فأبدل من المساجد ذكر اسم الله فيها، فأبدل من المساجد ذكر اسم الله فيها.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: من هؤلاء الذين يمنعون من دخول المساجد؟
2: جميل. الممنوعون من دخول المساجد نوعان.
3: نوعان؟
2: نعم.
1: وهما:
2: النوع الأول ممنوعون ظلما، والثاني ممنوعون شرعا.
3: فهل لك أن تفصل لنا ذلك يا أستاذنا؟
2: الممنوعون ظلما هم الذين يريدون أن يذكروا اسم الله في المساجد، يعبدوه فيها إما بالطواف في المسجد الحرام، أو بالقيام والعكوف فيه، أو بذكر الله بالصلاة وقراءة القرآن في المساجد الأخرى. هؤلاء الممنوعون ظلما، وقد بيّنت الآية أن لا ظلم أشنع من هذا الظلم الذي هو منع المسلمين أن يذكروا اسم الله في المساجد. هذا النوع الأول.
1: فماذا عن النوع الثاني؟
2: النوع الثاني الممنوعون شرعا من دخول المساجد، لا من ذكر اسم الله فيها، وهم المشركون بالله، والصبيان الذين لا تمييز لهم، العابثون بمقدرات المساجد والموجودات فيها، والمجانين الذين يعيثون في المساجد فسادا، وغيرهم ممن دخوله يعتبر مضرة لا منفعة للمسجد،
3: كالحائض والنفساء مثلا يا أستاذنا، والجنب.
2: الحائض والنفساء والجنب ورد الشرع بمنعهم من دخول المساجد للحدث الذي فيهم، وأما الصبيان فللعبث، وأما المجانين فكذلك للعبث،
1: للتكليف.
2: نعم. وكذلك السكران يمنع من أن يدخل المسجد، فمنع هؤلاء ليس ظلما وإنما هو شرع.
1: ولكن يا أستاذنا، نرى أحيانا بعض من ينامون في المساجد، فما حكم النوم في المساجد؟
2: جميل جدا. النوم في المساجد في الأصل لا يجوز إلا لضرورة، كالمسافر الذي لا يجد مكانا يأوي إليه من شدة البرد أو الحر أو الخوف أو خوف السباع أو نحو ذلك، فهؤلاء يرخص لهم. وإلا فإن الأصل أن المساجد بنيت لماذا؟
1: للعبادة.
2: نعم، لا للنوم. فالنوم فيها من غير ضرورة لا يجوز، لأنها لم تبنى لذلك، وربما أحدث النائم حدثا لا يتناسب مع قدسية المسجد.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: هل يرخص في إقامة العزاء في المساجد؟
2: إقامة العزاء في المساجد بدعة، ولا يرخص إلا للضرورة، وينبغي أن يتخذ الحي مجلسا للعزاء حتى لا يعزى في المسجد. ثم إن العزاء نفسه ما يفعله الناس أكثره ابتداع، فتجمعهم وحرص المعزى أن يعزى نفسه بدعة، فالمعزى يعزى إما في بيته أو في الطريق أو في أي مكان كان. وقد كان السلف يعزون الشخص حيث يلقونه، ولا ينصب المعزى راية للعزاء بأن يدعو الناس وأن يقول عزوني وأن يحب أن يعزى، وإن لم يعزى غضب على من لم يعزه حتى ولو كان صديقا له أو قريبا له، وهذا مناف للشرع. ثم إن العزاء يجب أن يكون بالقدر الذي يضطر إليه، أما ما يفعله الناس الآن من التجمهر في المساجد وتلويثها بالأطعمة والأشربة والقهوة وغير ذلك، وباللغط فيها وبالحديث الذي لا يليق، فهذا من أعظم البدع.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: هل يجوز أن يدخل المسجد مشرك؟
2: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقاس بعض العلماء، بل كثير منهم، بقية المساجد على المسجد الحرام لعلة نجاسة المشرك.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: كيف نوفق عدم الجواز من دخول المشرك في المسجد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل وفود ثقيف وغيرهم إلى المسجد؟
2: ما شاء الله، سؤال جيد. نعم، ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الوفود عام الوفود في مسجده النبوي الشريف، وكانوا مشركين، ولكن جاءوا ليدخلوا في الإسلام.
3: جاءوا ليدخلوا في الإسلام؟
2: نعم، وكذلك أنزل أهل نجران حينما جاءوا يحاجون النبي صلى الله عليه وسلم وهم نصارى. بعض العلماء يقول ذلك منسوخ بالآية، لأن الآية آخر ما نزل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، نزلت في سورة براءة، وكانت في السنة التاسعة أو الثامنة. وبعضهم يقول إن ذلك للضرورة، على أن السنة لا تنسخ القرآن، هذا هو القول الصحيح، وإنما الذي ينسخ القرآن القرآن، والقرآن ينسخ السنة. فقالوا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، نسخت هذه الآية ما ورد في السنة من إنزال النبي صلى الله عليه وسلم وفود ثقيف أو غيرهم في مسجده الشريف. وبعضهم يقول إن الآية خاصة بأي شيء؟ بالمسجد الحرام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا
3: إنما المشركون نجس
2: فلا يقربوا
3: المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
2: نعم، قالوا هذا خاص بالمسجد الحرام.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: أعود إلى حديثك عن عدم جواز إقامة العزاء في المساجد.
2: نعم،
1: وأسألك هذه المرة عن الصلاة على الموتى في المساجد، فهل يجوز ذلك؟
2: يجوز ذلك للضرورة، لشدة البرد مثلا أو الحر، أو أن لا يوجد مكان ليصلى فيه على الميت. فكثير من المدن مكتظة بالسكان وبالطرقات والشوارع وبمرور السيارات، ولا توجد أماكن فيها قريبة لصلاة الموتى، فيدخل الميت في المسجد ويصلى عليه، كما هو الحال في المسجد الحرام. نجد الأموات يدخلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف لينالوا بركة الصلاة فيها، أي لينالوا بركة الصلاة عليهم فيها، هذا لداع يدعو. فإذا لم يكن داع يدعو وكان هناك متسع أن يصلى على الميت في غير المسجد، فالأحسن أن يصلى عليه في غير المسجد.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
2: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلندركه من الغد بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى.
4: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف

والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم عرفة يوم الذكر والتكبير، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولتكبروا الله على ما هداكم. يأتي يوم عرفة يوما عظيما من أعظم أيام الله، تتوجه فيه القلوب إلى ربها وتلهج الألسن بالذكر والدعاء والتكبير، ويعيش المسلمون حجاجا وغير حجاج أجواء إيمانية لا تشبه سائر الأيام. وفي هذا اليوم يقف الحجيج على صعيد عرفة رافعين أكف الضراعة

يرجون رحمة الله ومغفرته، بينما يعيش المسلمون في سائر البلدان معاني هذا اليوم العظيم بالصيام والذكر والتكبير والدعاء، وكأن الأمة كلها تشترك في هذا الموسم العظيم وإن اختلفت الأماكن. وجاء قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ليذكر المؤمن، هو إعلان تعظيم لله وفرح بهدايته وشكر له على نعمة الطاعة. فحين يقول المسلم الله أكبر فإنه يعلن أن الله أكبر من همومه وأكبر من متاعبه وأكبر من الدنيا وما فيها، وأن القرب من الله هو أعظم ما يملكه الإنسان. وفي يوم عرفة يكثر التكبير في البيوت والمساجد والطرقات، فتحيا القلوب بذكر الله وتمتلأ الأرواح بمعاني التعظيم.

0: أفسدته الغفلة. فيا رب لك الحمد على ما هديتنا، ولك الشكر على ما وفقتنا، فاجعلنا من الذاكرين لك كثيرا، ومن المكبرين لعظمتك، ومن المقبولين عندك، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك من محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني المستمعين والمستمعات عبر أثير إذاعة القرآن

القرآن الكريم من سلطنة عمان أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المتجدد هذا إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم، من الله تعالى علينا إخواني المستمعين والمستمعات أن الإسلام قد أوجد بيئة اجتماعية يمكنها أن تثمر اقتصادا ناجحا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الاقتصاد الناجح أيها المستمعون والمستمعات لا يمكن أن يأتي في بيئة ممزقة اجتماعيا، لا يمكن أن يأتي في بيئة والناس فيها غير متعاونين، لا يمكن أن يأتي في بيئة غير آمنة. ومن هنا حينما من الله سبحانه وتعالى على أهل قريش، من عليهم فقال آمنهم من خوف، ومن عليهم فقال وأطعمهم من جوع. إذن هما وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هو الذي جعل الله سبحانه وتعالى بيئته للناس حتى يثمر اقتصادهم، حتى يكونوا آمنين. من ذلك أن الإسلام كما قلنا من قبل قد راعى الجانب الاجتماعي، فقد جاء إلى بيئة البشر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهم ممزقون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بمفاصل الحياة مفصلا مفصلا لأجل أن يصلح ما فسد منها. ومما فسد في الحياة الجانب الاجتماعي والروابط، وذلك أن طبقة الرقيق كما قلنا من قبل كانت مسحوقة الحقوق، ما كان ينظر إليها إلا على أنها شيء من الأشياء، بل كانت مثل هذه الطبقة كما هو معلوم ممنوعة من حقوقها كلها. ولذلك جاء الإسلام ليصلح هذا، لأن وجود هذه الطبقة وهي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع قد يدعو أو يعود على الحياة بالسوء. ذكرنا من قبل ما هو برنامج الإسلام، ما هي الخطة التي جعلها الإسلام لأجل رد الأمور إلى الصواب كما يريده الله سبحانه وتعالى. قلنا إنه في أول برنامجه هذا صحح النظرة الاجتماعية تجاه الرقيق، فبين أن هؤلاء وبقية البشر هم أبناء آدم، فكلهم إخوة وليسوا أشياء كما يتصور أناس، كما أن هؤلاء الذين هم العبيد الإسلام بيّن أنهم عبيد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فبماذا يفضل غيرهم عليهم إلا بالتقوى. كما أن الإسلام أيضا في خضم هذا كما ذكرنا من قبل جاء وصحح النظرة من حيث التأكيد على أن هؤلاء البشر الذين هم مملوكون هم إخوان للإنسان في البشرية، هم إخوان للإنسان في العبودية لله سبحانه وتعالى، فلا يفضل الإنسان عليهم بشيء. وما كانت هذه الأشياء كلها مبادئ نظرية فقط، بل جعلها الإسلام عملية كما سيتبين. ربنا سبحانه وتعالى حينما بين هذا الأمر قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. وهذا الأمر قد كان في زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لفرط حبه إياه كان يعرف عند الناس بزيد بن محمد. فالإسلام بيّن أن لهؤلاء حقوقا، فكيف يبت الإنسان من والديه وكيف لا ينسب إليهما؟ هذه كانت من عادات الجاهلية. ربنا راعى هؤلاء مع كونه شيئا من الأشياء، مع كونه في نظرتهم، مع كونه عبدا مملوكا في نظرتهم، إلا أن الله تعالى قال ادعوهم لآبائهم. النسبة لا تكون إلا للأب، لأن الأب هو والده وهو الأحق بهذه النسبة، ولا يمكن أن تتبدل هذه النسبة إلى غير الأب. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. المسألة الآن خرجت عنكم معاشر البشر إلى أن تكون لله سبحانه وتعالى. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. إن لم تعلم أباه فلا تنسبه إلى نفسك، ولا تنسبه هكذا إلى أي نسبة، هو أخوك في الدين. أي أدعه وانظر إليه على أنه أخ لك في دين الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن أخا في النسب. إذن هنا مساواة في النظرة، وهي مساواة لأجل تصحيح
ما كان الناس يتصورونه تجاه هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح عنه: إخوانكم خولكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. هؤلاء من كان أخوه تحت يده، أي من كان أحد من البشر تحت يده، أي كان مملوكا له، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. أين هذه التعليمات قبل الإسلام؟ ألن يكون هنالك بمثل هذه التعليمات الخير للمجتمع بإذن الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذه كلها من أجل تصحيح النظرة: من كان أخوه تحت يده، فهذا لأجل أن يطعمه مما يأكل هو، ولأجل أن يلبسه مما يلبس هو، فكأنه لا فرق بينكما لأنكما أخوان. هذه هي نظرة الإسلام لأجل تصحيح النظرة، وهذا كله قبل البدء في الأعمال والسياسات التنفيذية التي تخرج هذه الطبقة من هذا الظلم الاجتماعي الذي كانت عليه. والإسلام مع هذه النظرة، مع هذا التصحيح، التأكيد على الأخوة الدينية، التأكيد على العبودية لله سبحانه وتعالى، التأكيد على الاستقلال في التفكير ونحوه، نجد أن الإسلام يزيد على هذا كله، فيجعل القرب من الله تعالى وتقوى الله تعالى سببا لأن يفضل هذا المملوك على الحر الذي ليس مؤمنا بالله تعالى، الذي لا تحكمه هذه المبادئ التي تدعو إلى المساواة بين الناس، التي تدعو إلى أن الناس لا يتفاضلون إلا في معالي الأمور، إلا في الخير الذي يرجع على مجتمعاتهم من قبلهم. فإذا هؤلاء قد يفضلون على الأحرار. في السابق قلنا إن تصحيح النظرة كان يدعو إلى أن يكون هؤلاء كلهم مع الإنسان في طبقة واحدة، فهم بشر، هم عبيد لله تعالى كالإنسان، هم إخوة للإنسان، لكن مع ذلك قد يفضلون الإنسان الحر في شيء، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتقوى. فالتقي وإن كان عبدا مملوكا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الشقي وإن كان حرا. الإسلام يغرسها غرسا، بل يقرر لها من التشريعات ما يؤكدها في حياة الناس. انظر إلى الله سبحانه وتعالى وهو يقول في كتابه: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد، انظروا هنالك أمة مؤمنة خير من مشركة، وهنا ولعبد مؤمن خير من مشرك، أي من حر مشرك، لأنه الآن يقارن بين الأمرين. ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذه الأخوة التقوى تزيدها فضلا، وتجعل هذا الإنسان بسبب تقواه وأعماله الصالحة تجعله خيرا من غيره الذي لا يعمل هذه الأعمال الصالحة، وهذا تشريع عملي. قال معه الله تعالى في آية أخرى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. إذن هنالك نظرة جديدة، هذه النظرة قائمة على العمل الصالح، على القرب من الله تعالى، على التقوى التي تمثل الخير للإنسان وللمجتمع بأسره. وهذه الطبقة كما يقول الله تعالى هي قد تكون خيرا من الآخرين حينما تكون مستمسكة بهذا الأمر. إذن هذه النظرة التي أرساها الإسلام وصحح بها سلوك الناس هي التي تمثل تعاليم شريعة الإسلام، هي التي تمثل الإخراج الأولي، لأننا قلنا إنه لا يمكن أن يكون هنالك تصحيح لوضع هذه الطبقة والشريحة من المجتمع إلا إن كانت الأفكار متغيرة. فهنا بهذه المبادئ الإسلام يغير هذه الأفكار ويجعلها أقرب إلى الممارسة العملية الناجحة بعد ذلك. أما الإجبار على أنه لا بد من أن
تعامل هؤلاء معاملة حسنة وهنالك نظرة سيئة سابقة فلن يكون هنالك التزام.

0: الإسلام إلا إن كان خوفا من العقوبة أو خوفا من القانون، والإسلام لا يريد هذا، بل يريد من النفوس أن تلتزم من ذاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه إشارات بعيدة ذكرناها هنا بفضل الله تعالى، وهي أربعة أشياء جعلها الإسلام لأجل تصحيح النظرة. بعد ذلك إخواني المستمعين والمستمعات، في لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى سنبين الجانب العملي أو الجانب التنفيذي من برنامج الإسلام في رعاية المجتمع بنظرته إلى هذه الطبقة الموجودة فيه. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: أنصتنا لآيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ محمد الزبيدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 78 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وهذه الجملة جملة فعلية، وقد تقدم أن جعل يجوز أن تكون بمعنى خلق، وعلى هذا يكون هذا الفعل متعديا إلى مفعول به واحد، ويجوز أن تكون جعل بمعنى صير، وعلى هذا يكون هذا الفعل متعديا إلى مفعولين. واللام على الوجه الأول وهو أن جعل بمعنى خلق تكون متعلقة بالفعل جعل، جعل لكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل جعل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل جعل. السمع مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والأبصار الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الأبصار اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والأفئدة الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الأفئدة اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

وعلى جعل الفعل جعل متعديا إلى مفعولين بحيث يكون بمعنى صير، تكون كلمة السمع مفعولا به أولا منصوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر، والجار والمجرور لكم في محل نصب مفعول به ثان للفعل جعل، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لكم أو كانت لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به حرف الجر ويكون حذفه واجبا، لأن المفعول به الثاني لظن وأخواتها من حيث الأصل هو خبر، والخبر يبقى حكمه سواء كان خبرا حالا أو أصلا، أي باقيا على حاله خبرا أو هو من حيث الأصل خبر ثم دخلت عليه شيء من النواسخ فصيرته اسما لها أو خبرا لها أو مفعولا به لها، كما هو الحال في كان وأخواتها وكاد وأخواتها وظن وأخواتها. والجملة الفعلية جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة في محل رفع لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، وهي الجملة الفعلية أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والتي وقعت خبرا للمبتدأ وهو اسم الله. ونلاحظ هنا أن كلمة السمع جاءت بلفظ المفرد فلم يقل الأسماع كما قيل الأبصار وقيل الأفئدة، وقد قال أبو عبيدة في مجاز القرآن السمع لفظه لفظ الواحد وهو في موضع الجميع أي بمعنى الجمع كقولك الأسماع، فالسمع وإن كان بلفظ الواحد إلا أنه أريد به الجمع وهو مستعمل في كلام العرب، وقد تقدم أن هناك تقديما وتأخيرا، فالأصل أو المعنى أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قبل إخراجكم، وقد تقدم بأن هذا الأسلوب جار على سنن العرب في كلامهم، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ومثل ذلك قول الحق تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وهي قبل القراءة، فالمعنى استعذ بالله قبل القراءة لعلكم تشكرون. جملة صدرت بلعل، ولعل هنا تفيد التعليل، وتأتي لعل مفيدة للتعليل كما نص على ذلك الأئمة المتقدمون، ومنهم الإمام أبو سعيد الكدمي في كتابه المعتبر لبعض ما ألف محمد بن جعفر، فاشتهر هذا الكتاب بكتاب المعتبر وهي الكلمة الأولى، كما يقولون فعل مضارع على جهة الاختصار، والأصل في المصطلح فعل مضارع لاسم الفاعل أي مشابه لاسم الفاعل، من حيث إنه يكون دالا على الحال ودالا على الاستقبال، كما أن الفعل المضارع يكون دالا على الحال وعلى الاستقبال، فهذا الكتاب وهو للإمام أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي الذي عاش في القرن الرابع من الهجرة، وهو من كبار أئمة الأصول والفقه والتفسير والسير واللغة، ذكر بأن لعل تأتي للتعليل عند ذكره قول الله تبارك وتعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، أي كي تفلحوا، وهذا الكتاب من حيث اسمه يذكر مختصرا، وكذلك أيضا

عند طباعته ذكر بهذا الاختصار، وإلا فإن الأصل في التسمية كتاب المعتبر لبعض ما ألف محمد بن جعفر، فإن فيه تعقيبا أو شرحا أو بيانا لأمور ذكرت في كتاب الجامع للقاضي الكبير أبي جابر محمد بن جعفر الذي كان قاضيا على صحار في النصف الأول من القرن الثالث من الهجرة، وهو من كبار الأئمة الأعلام الذين لهم باع طويل في الفقه والأصول والتفسير والسير والعربية والقضاء والأحكام وغيرها من العلوم. فقد ذكر بأن لعل تأتي للتعليل، ولذلك فالمعنى هنا كي تشكروا أو لتشكروا، ولعل أخت إن تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. إذن لا بد لنا من الوقوف عند ركني لعل اسمها وخبرها. لعل حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومعناه التعليل، فإن لعل تأتي على معاني متنوعة ومن تلك المعاني التعليل، وكثيرا ما تأتي للتعليل في القرآن الكريم. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم لعل، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم لعل، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر لعل تشكرون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تشكرون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية تشكرون في محل رفع خبر لعل، والجملة لعلكم تشكرون جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن يكون الاستئناف بيانيا، والمعنى يجوز أن تكون هذه الجملة جوابا عن سؤال مقدر. فبعد أن ذكر تلك المنن يقع في الذهن سؤال لما كانت تلك المنن أو النعم، فيأتي الجواب لعلكم تشكرون. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 79 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الهمزة حرف استئناف، بل الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والاستفهام هنا ليس على حقيقته بل هو مجاز، فإن الاستفهام لا يطلب به طلب فهم أو جواب، بل سيق لغرض من الأغراض التي يساق لها الاستفهام عندما يكون على جهة المجاز، والمعنى هنا التقرير. والاستفهام إن جاء بعده نفي كان مفيدا للتقرير، كما هو في قول الله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك، وفي قول الله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فالمعنى هنا ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، أي رأوا الطير مسخرات في جو السماء. فالغرض من الاستفهام في هذا الباب أو في هذا الموضع وما ماثله من المواضع التقرير، والتقرير معناه الإثبات.

0: لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يروا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل رأى هنا بمعنى نظر ولذلك عدي بإلى، فالمعنى ألم ينظروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. وهذا الأسلوب هو الذي يسمى أسلوب التضمين، بحيث يضمن حرف معنى حرف آخر أو تضمن كلمة معنى كلمة أخرى. والفعل يروا هنا ضمن معنى ينظر وأخذ أحكامه فصار متعديا بإلى، فالمعنى ألم ينظروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. إلى الطير جار ومجرور. إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الطير اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وإلى متعلق بالفعل يروا، يروا إلى أو المعنى ينظروا إلى، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى والفعل يروا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر إلى متعلق بالفعل يروا. مسخرات حال منصوبة وعلامة نصبها الكسرة نيابة عن الفتحة، لأن هذه الكلمة جميع مؤنث سالم. وصاحب الحال هو كلمة الطير. في جو السماء جار ومجرور. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. جو اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. السماء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ومعنى في جو السماء أي في هواء السماء أو في الهواء. وقد جاء في مجاز القرآن جو السماء أي الهواء، قال ويل أمها من هواء الجو طالبة ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب. والمعنى أي في الهواء، ولذلك فالمعنى في قوله في جو السماء أي في هواء السماء كما جاء في مجاز القرآن. وفي لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر فيه؟ مسألة يكون الجواب عنها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. ليس الإنجاز أن ترتفع، بل أن تثبت في وضع الارتفاع. وينبغي للإنسان أن يتقدم إلى الخير وأن يتأخر عن الشر، فليس هنالك مرتبة بين، إما أن تكون متقدما وإما أن تكون من المتأخرين، كما قال الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فإما أن تكون متقدما بالطاعة والخير والإذعان والاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى، وإلا فأنت على العكس من ذلك تماما. في أيام الحج، في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، أو في اليوم التاسع وهو يوم عرفة، أو في اليوم العاشر أو ما بعد ذلك من أيام التشريق، كثير من الناس يبكون ويتضرعون ويبتهلون لله عز وجل، ولكن القليل من يثبت بعد ذلك. بعد الحج ربما تخف الحماسة وتقل الطاعات، وربما أيضا تهجر بعض السنن. لماذا يا ترى هذا التغير؟ ولماذا يكون هذا التحول؟ الاستقامة هي أصعب من البداية، بمعنى أن الإنسان أن يستقيم وأن يواظب على استقامته هو أمر يحتاج إلى تضحية ويحتاج إلى تجلد. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. لم يقل استقم فقط كما تحب أو كما تشاء، وإنما أمرنا أن نستقيم على أمر الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى. الاستقامة معناها الثبات والملازمة والمواظبة على أمر الله سبحانه وتعالى. ومن طبيعة النفوس أنها تبدأ بحماس شديد، ثم بعد ذلك هذه النفس سرعان ما تمل وسرعان ما تضجر وتعود إلى سالف عهدها. فلذلك الاستمرار على الطاعة وعلى العبادة وعلى الخير أمر يحتاج إلى مجاهدة. وهنالك جملة من المفاتيح التي تؤدي بهذا الإنسان أن يكون ثابتا، أن يكون مستقيما، أن يكون مواظبا على طاعة الله. ومن جملة هذه المفاتيح الصحبة الصالحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويقول الله عز وجل مبينا أن الإنسان عليه أن يصحب الصالحين في كتابه العزيز، يقول الله تبارك وتعالى في ذلك: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كذلك أيضا ينبغي للإنسان أن يواظب على العبادات الثابتة وخاصة السنن، فالمواظبة عليها تجبر أخطاء الإنسان في العبادات والفرائض، وتقرب الإنسان إلى الله عز وجل. وبجانب كل ذلك عليه أن يبتعد عن أسباب المعصية وألا يقترب منها، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وكذلك أمر مهم أن يدعو الإنسان ربه أن يعينه على الثبات على الطاعة والعبادة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل قائلا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا على الإنسان وهو يستحضر وقوف الحجيج في يوم عرفة وفي أيام منى أن يستحضر أن يكون ثابتا على الطاعة والعبادة في أيام الحج، وأن يكون أكثر ملازمة لطاعة الله عز وجل، وأن يعلم بأن هذه الاستقامة سترتقي بهذا الإنسان وتضعه في مكانة لائقة مع المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبجانب كل ذلك أن يحافظ على تلك المنزلة وذلك الارتفاع الذي أعانه الله عليه حتى يلقى الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى ونحن في هذه الأيام المباركة أن يعين إخواننا حجاج بيت الله الحرام على أداء هذه المناسك، وأن يوفقهم إلى كل خير، وأن يصرف عنهم كل شر، وأن يسهل لهم كل عسير، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ونصل بكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام إلى ختام هذا اللقاء، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ هلال بن خلفان البطاشي.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ هلال بن خلفان البطاشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجب

احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم

إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون

زفود وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل

قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين.

تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم

فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم.

السليم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟

قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا

الدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه

الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت.

وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه

ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم.

وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون

سليم إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم.

فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين

فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك.

إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ

بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال

العذاب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله،

أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب

وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن

وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.

إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم.

قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال

قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأ

وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا

أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين.

0: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان.

عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحارة. جلالته أعزه الله يصدر عفوا ساميا خاصا عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يؤدون اليوم ركن الحج الأعظم على صعيد عرفات الطاهر. وتصعيد أمريكي على إيران وسط مفاوضات لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز. أصدر ديوان البلاط السلطاني بيانا فيما يأتي نصه: مع حلول عيد الأضحى المبارك عيد الحج الأكبر لهذا العام 1447 هجرية، وفرحة المسلمين بقدومه مهللين مكبرين في رحاب أيامه الطاهرة، سيؤدي بمشيئة الله تعالى وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. وسيؤدي الصلاة بمعية جلالته أبقاه الله عدد من أصحاب السمو وأفراد الأسرة المالكة الكريمة وجناب السادة والسادة البوسعيد وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين وقادة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية وعدد من أعضاء مجلسي الدولة والشورى وأصحاب السعادة الوكلاء والولاة وعدد من الرؤساء التنفيذيين وجمع من المشايخ والمواطنين. وبهذه المناسبة المباركة يتشرف ديوان البلاط السلطاني بأن يرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المفدى أصدق التهاني وأزكى التبريكات، مقرونة بالدعاء إلى المولى عز وجل بأن يحفظ جلالته منعما بصحة والعافية والعمر المديد، وأن يكلل مساعيه بالسداد والتوفيق، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على جلالته والشعب العماني والأمة الإسلامية بالعز واليمن والبركات، وكل عام والجميع بخير. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فأصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة. وذكر مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية أن الذين تشرفوا بالعفو السامي بلغ عددهم 382 نزيلا من مواطنين وأجانب. ويأتي العفو السامي من قبل جلالة القائد الأعلى أيده الله تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء. توافد حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى مشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم بعد قضائهم يوم التروية في مشعر منى وسط أجواء إيمانية عامرة بالتلبية والتكبير. وسيؤدي حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويبيتون فيها حتى فجر يوم غد. وقد قامت بعثة الحج العمانية بتفويج حجاج سلطنة عمان من مخيم منى إلى المخيم العماني بعرفة، حيث بلغ حجاج سلطنة عمان هذا العام 14,000 حاج. شنت القوات الأمريكية هجمات جنوب إيران استهدفت زوارق ومواقع صاروخية، ووصفتها واشنطن بأنها عمليات دفاعية لحماية قواتها. وتزامن التصعيد مع زيارة مسؤولين إيرانيين إلى الدوحة لإجراء مباحثات مع قطر

بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 أشهر. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستمنح المسار الدبلوماسي فرصة كاملة، مشيرا إلى مفاوضات جادة حول مضيق هرمز والملف النووي الإيراني. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، ملوحا بهجمات جديدة إذا فشلت المفاوضات. وفي تطور ميداني، أعلنت إيران إسقاط طائرة مسيرة باستخدام نظام دفاع جوي جديد، وتتركز المفاوضات الحالية على إعادة فتح مضيق هرمز وملف اليورانيوم الإيراني. وسط تفاؤل بانفراج قريب انعكس بانخفاض أسعار النفط عالميا، أكد الرئيس الصيني شي جي بينغ عمق العلاقات مع باكستان خلال استقباله رئيس الوزراء شهباز شريف في بكين، مشيدا بالدور الإقليمي الذي تطلع به إسلام آباد في جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وفي هذا السياق برز الجانب الإيراني خلال المحادثات، إذ أشار الجانبان إلى مساع دبلوماسية تقودها باكستان لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن بشأن التوترات الإقليمية والحرب المستمرة. ويأتي ذلك وسط حديث عن مبادرات مشتركة بين الصين وباكستان تدعو إلى استئناف المفاوضات وضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز الحيوي لتجارة الطاقة العالمية. كثفت إسرائيل غاراتها على جنوب وشرق لبنان مستهدفة مدنا وبلدات عدة بينها صور والنبطية، مع توسيع إنذارات الإخلاء لتشمل مناطق بعيدة عن الحدود. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش سيصعد عملياته العسكرية ضد حزب الله رغم استمرار وقف إطلاق النار منذ منتصف إبريل. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ هجمات بمسيرات وصواريخ ضد مواقع وثكونات إسرائيلية شمالية إسرائيل وجنوب لبنان، مع تصاعد استخدام الطائرات المسيرة المفخخة. وتزامن التصعيد مع جهود أمريكية إيرانية للتوصل إلى تفاهم ينهي الحرب في المنطقة وسط خلافات بشأن إدراج الجبهة اللبنانية ضمن الاتفاق. وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان مطلب لا تنازل عنه، بينما شددت واشنطن على دعمها للحكومة اللبنانية الشرعية. استشهد 4 فلسطينيين بينهم امرأة وطفل، وأصيب 17 آخرون بجروح بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة. ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصدر طبي قوله إن امرأة وطفل استشهدتا و17 أصيبوا في حصيلة أولية جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين بمواصي خان يونس. ختام النشرة تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يؤدي بمشيئة الله وتوفيقه غدا صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار. جلالته أعزه الله يصدر عفوا ساميا خاصا عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يؤدون اليوم ركن الحج الأعظم على صعيد عرفات الطاهر. وتصعيد أمريكي على إيران وسط مفاوضات لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز. انتهت نشرة الأخبار، شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الوعي والانضباط وصدق الرجوع إلى الله. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، إذا كانت شعائر الحج تحمل معاني عظيمة، فإن يوم عرفة هو ذروة المعاني وأعلى مقامات القرب والمراجعة. تقف الملايين على صعيد واحد، تذوب الفوارق وتتجه القلوب إلى الله وحده. هناك لا يبقى للإنسان إلا صدق الالتجاء، ولا يحمل معه إلا رجاءه ودعاءه وحاجته إلى رحمة الله. فيوم عرفة ليس يوما عابرا في المناسك، بل هو لحظة معرفة حقيقية يعرف فيها الإنسان قدر نفسه ويدرك فيها حاجته إلى الله. رسائل المناسك. أيها الحاج، في عرفات تظهر الروح الجماعة بأجمل صورها، فالجميع يقف في وقت واحد ومكان واحد وباتجاه واحد، وهنا يتعلم الإنسان أن أعظم اللحظات الروحية تحتاج إلى نظام وهدوء وانضباط. فالوقوف له وقته المحدد، والمسارات منظمة، والحركة موزونة، وكأن الموسم كله يعلم الإنسان أن القرب من الله لا ينفصل عن الانضباط واحترام النظام. فالطمأنينة لا تصنع بالفوضى، والسكينة لا تكتمل مع التشويش والاضطراب. رسائل المناسك. أيها المستمع العزيز، في عرفات لا يرى الإنسان الزحام فقط، بل يرى معنى واحد يجمع الجميع، الرجوع إلى الله. وهنا يبدأ الإنسان في مراجعة نفسه وإعادة ترتيب أولوياته والنظر إلى حياته بوضوح أكبر. فعرفات ليست مكانا للوقوف فقط، بل هي موقف تستعاد فيه البصيرة ويتجدد فيه صدق العلاقة مع الله. ومن خرج من عرفات وقد أدرك معنى هذه اللحظة، خرج بقلب أكثر صفاء ونفس أكثر اتزانا ورؤية أوضح لطريقه في الحياة. رسائل المناسك. أيها الموفق للخير، إن عرفات ليست محطة زمنية في رحلة الحج فقط، بل هي لحظة معرفة ومراجعة وعودة صادقة إلى الله. فاحرص على أن تخرج من كل موقف في حياتك وأنت أكثر وعيا وأقرب إلى الاتزان وأشد حرصا على ما يرضي الله. فما أجمل أن يكون للإنسان من عرفاته نصيب من المعرفة، ونصيب من السكينة، ونصيب من صدق الرجوع إلى الله. نحب لكم الخير ونستودعكم الله، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

ربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها.

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.

نعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.

الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا

وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: اللهم يا من على العرش استوى يا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه.

0: أجمعين. أما بعد أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. ليس الإنجاز أن ترتفع، بل أن تثبت في وضع الارتفاع. وينبغي للإنسان أن يتقدم إلى الخير وأن يتأخر عن الشر، فليس هنالك مرتبة بين، إما أن تكون متقدما وإما أن تكون من المتأخرين، كما قال الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فإما أن تكون متقدما بالطاعة والخير والإذعان والاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى، وإلا فأنت على العكس من ذلك تماما. في أيام الحج، في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، أو في اليوم التاسع وهو يوم عرفة، أو في اليوم العاشر أو ما بعد ذلك من أيام التشريق، كثير من الناس يبكون ويتضرعون ويبتهلون لله عز وجل، ولكن القليل من يثبت بعد ذلك. بعد الحج ربما تخف الحماسة وتقل الطاعات، وربما أيضا تهجر بعض السنن. لماذا يا ترى هذا التغير؟ ولماذا يكون هذا التحول؟ الاستقامة هي أصعب من البداية، بمعنى أن الإنسان أن يستقيم وأن يواظب على استقامته هو أمر يحتاج إلى تضحية ويحتاج إلى تجلد. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. لم يقل استقم فقط كما تحب أو كما تشاء، وإنما أمرنا أن نستقيم على أمر الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى. الاستقامة معناها الثبات والملازمة والمواظبة على أمر الله سبحانه وتعالى. ومن طبيعة النفوس أنها تبدأ بحماس شديد، ثم بعد ذلك هذه النفس سرعان ما تمل وسرعان ما تضجر وتعود إلى سالف عهدها. فلذلك الاستمرار على الطاعة وعلى العبادة وعلى الخير أمر يحتاج إلى مجاهدة. وهنالك جملة من المفاتيح التي تؤدي بهذا الإنسان أن يكون ثابتا، أن يكون مستقيما، أن يكون مواظبا على طاعة الله. ومن جملة هذه المفاتيح الصحبة الصالحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويقول الله عز وجل مبينا أن الإنسان عليه أن يصحب الصالحين في كتابه العزيز، يقول الله تبارك وتعالى في ذلك: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كذلك أيضا ينبغي للإنسان أن يواظب على العبادات الثابتة وخاصة السنن، فالمواظبة عليها تجبر أخطاء الإنسان في العبادات والفرائض، وتقرب الإنسان إلى الله عز وجل. وبجانب كل ذلك عليه أن يبتعد عن أسباب المعصية وأن لا يقترب منها، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وكذلك أمر مهم أن يدعو الإنسان ربه أن يعينه على الثبات على الطاعة والعبادة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل قائلا: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فإذا على الإنسان وهو يستحضر وقوف الحجيج في يوم عرفة وفي أيام منى أن يستحضر أن يكون ثابتا على الطاعة والعبادة في أيام الحج، وأن يكون أكثر ملازمة لطاعة الله عز وجل، وأن يعلم بأن هذه الاستقامة سترتقي بهذا الإنسان وتضعه في مكانة لائقة مع المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبجانب كل ذلك أن يحافظ على تلك المنزلة وذلك الارتفاع الذي أعانه الله عليه حتى يلقى الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى ونحن في هذه الأيام المباركة أن يعين إخواننا حجاج بيت الله الحرام على أداء هذه المناسك، وأن يوفقهم إلى كل خير، وأن يصرف عنهم كل شر، وأن يسهل لهم كل عسير، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ونصل بكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام إلى ختام هذا اللقاء، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: واصب.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، بعد قليل سنكون في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لنقل خطبة عرفة وصلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا من مسجد نمرة بصعيد عرفات.

0: الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، فرض على المسلمين حج بيته الحرام وجعله ركنا من أركان دين الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله خير الأنام، عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أفضل الصلاة وتم السلام. أما بعد، فيا أيها الناس عليكم بتقوى الله، فبها نجاة العبد في آخرته. قال الله تعالى في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن تقوى الله الاستعداد ليوم القيامة بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وإن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة الله وحده وترك دعاء غيره. وكيف يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه؟ ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وشعار أهل الإيمان التوحيد لله تعالى. قال سبحانه: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه أركان دين الإسلام: التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.

الحرام، مع التوصية بالخوف من الله تعالى. قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، والصبر في طاعة الله وعلى الأقدار المؤلمة. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، مع شكر الله على نعمه، مع شكر الله على نعمه. قال عز وجل: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ولله في الخلق سنن كونية على العبد أن يؤمن بها وأن يستفيد منها. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ومن ذلك قوله تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ولقد أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أمره بالنداء للحج. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. قدم الحجاج من كل فج عميق لأداء النسك إرضاء لله تعالى وطلبا لثوابه، يعظمون البيت العتيق والمشاعر المقدسة. قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يفدون لهذه المواطن إجابة لدعوة التوحيد بإفراد الله بالعبادة وترك الشرك بالله. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيطهر البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته، فلا فسوق ولا جدال في الحج، ولا شعارات سياسية، ولا نداءات حزبية، بل خضوع لله واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، وطهارة في الظاهر والباطن، وفاء بالعهود والمواثيق واحتراما للحقوق. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتتجلى في الحج مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أداء المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم وليطعموا من هديهم البائس الفقير، ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور في موقف عرفات
يباهي الله بكم ملائكته، وهو الموقف العظيم الذي أنزل الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاقتدوا بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فقد صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم وقف يذكر الله إلى أن غربت الشمس، فانطلق إلى مزدلفة كما قال تعالى: فأفيضوا، كما قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فلما أصبح يوم العيد دفع إلى منى، قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فرمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه وأجاز التقصير، ثم طاف بالبيت. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، مع الحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة تحقيقاً للمصلحة وتجنباً للضرر والفوضى وحفظاً للنفوس وتيسيراً لأداء النسك. وفي منى يستحب الإكثار من ذكر الله، قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً. وفي أيام التشريق يرمي الحاج الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات في كل يوم، والأفضل البقاء إلى اليوم الثالث عشر، ويجوز التعجيل في اليوم الثاني عشر. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقبل السفر طواف الوداع، فالله تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وإن من الاعتصام بالله أن يكثر المرء من دعاء ربه، وخصوصاً في مواطن الحج، فهي مظنة للإجابة. وفي الحديث أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللهم تقبل من الحجيج دعاءهم ومناسكهم، ويسر لهم أمورهم، واغفر لهم ذنوبهم، وأعدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين فائزين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. وتولى جميع شؤونهم، وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية. وتولى جميع شؤونهم وأصلح أحوالهم الدينية
والدنيوية يا رب العالمين. اللهم وفق

0: اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان واجزهما خير الجزاء دنيا وآخرة، فقد أحسنوا لعبادك ويسروا للحجاج أداء المناسك وبذلوا بسخاء في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم انصر بهما دينك، اللهم انصر بهما دينك. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا اعتدلوا استووا. الله أكبر
0: الله أكبر.
1: الله أكبر
0: الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد. الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

أكبر

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
2: اللهم بعد بيني وبين خطاياك وحد رجلك الفقر، اللهم نقني خطاياك ويضب الدرس، اللهم اصلح خطاياك ثلج والبرد. سبحانك اللهم وبحمدك، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، اياك نعبد، استعين اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين انعمت عليهم غير الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا سلسله الارض شرطها له
0: الله أكبر
1: الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم كل بسم الله
2: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر
1: الله أكبر.

محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: أباهي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
2: آمين.
1: حضرتم؟
3: نعم.
1: تفضلوا. أعطوا أسماءكم.
4: عادل بن عامر بن سعيد الهادي.
5: سلطان بن ناصر بن حسين العمري.
6: محمد بن سالم الخلفان السعدي.
7: سلطان بن حمد بن عبد الله البوسعيدي.
8: عبد الله بن محمد بن راشد الغالب.
9: طه بن محمد بن عمر الأشهد.
10: أحمد بن علي بن أحمد أبو صور.
1: بارك الله فيكم وسدد خطاكم. أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا

جئتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. ومن يكون أحل من عمرته بحجة يحرم من مكته، فقيل إن رأى هلال الحج يحرم في الحال بذاك الحج، وقيل بل يهل يوم التروية عند الخروج لمنى والتهنية. يحرم عند بيته من بابه، وإن يشاء في البيت من ميزابه، وهو الشهير وعليه العمل، ثم يود عنا ثم يرحل. وذا الوداع بطواف الصدر يعرف في عرفهم المشتهر، واقصد منى وصل فيها الظهر والعصر ثم هكذا والفجر، وكن بها إلى طلوع الشمس تصلي فيها الصلوات الخمس، وكن بها إلى طلوع الشمس، واقصد منى وصل فيها الظهر والعصر ثم هكذا والفجر، تصلي فيها الصلوات الخمس وكن بها إلى طلوع الشمس، ولا تجاوزن للمحسر قبل الطلوع بل له فانتظري وامضي وأنت دائما تلبي حتى توافي عرفات القرب، وبعد أن تزول صلين جمعا بها ولا تؤخرن، تصلي عند الناس واسمعن خطبته إن قام يخطبن، وكون إلى الغروب في ابتهال وفي دعاء كامل الأحوال، فإنها عشية مباركة ليس لها في الحسن من مشاركة، فاخرة تبهج من تأمل وتمنح الخيرات فيها والعلا من فضلها، والكل فضل الله بأهلها ملائكا يباهي. فاحرص على الخيرات في ذا اليوم وسارعن في لحاق القوم، فأسأل الرحمن من خير النزل فيها وأن يجعلني ممن وصل، والله حسبي وعليه المتكل، ولم يخيب من على الله اتكل. ويكره الصيام ممن يقف لأنه عن الوقوف يضعف. إلى هنا طويلة، نقف هنا التي تخص وقوف بعرفة. قال أول بيت: ومن يكون أحل من عمرته، ومن يكون أحل من عمرته بحجة يحرم من مكته. عرفتم أن المتمتع إذا حل من عمرته يبقى متمتعا، وقال حل له كل شيء ما عدا إيش؟ ما عدا صيد الحرم. لماذا؟ فإنه حرام على المحلين والمحرمين. طيب إلى متى يبقى متمتعا؟ إلى اليوم الثامن، اليوم الثامن من ذي الحجة، وبعد أن أحل من عمرته يحرم بحجة يحرم من أين؟ من مكته. فقيل إن رأى هلال الحج يهل في الحال بذاك الحج، وقيل بل يهل يوم التروية عند الخروج لمنى والتهنية. متى يحرم بالحج؟ هنا بعض العلماء قال يحرم بالحج عندما يرى الهلال، هلال ذو الحجة. إذا أهل هلال ذو الحجة فكالحال يهل بالحج، لكن الأكثر معهم على أن الهلال يكون بالحج في يوم التروية في اليوم الثامن، وإن حرم قبل اليوم الثامن فلا بأس عليه، أليس كذلك؟ لكن يحرم في اليوم الثامن بالحج. بعض العلماء قال يهل بالحج إذا رأى هلال الحجة، وبعضهم قال في اليوم الثامن، وإذا أحرم بالحج قبل

0: ذلك فلا بأس عليه. نعم. وقيل بل يهل يوم الترويح عند الخروج لمنى والتهنئة. من أين يحرم؟ يحرم من أي مكان كان من الحرم، من المكان الذي هو نازل فيه، كان من مكة أو مثلا ولو كان فيه هو في منى يهل من هناك. يعني بعض العلماء قال أن على كل حال يحرم من المسجد، من المسجد الحرام عند الباب أو عند الميزاب، استحباب فقط. إيش قال؟ قال يهل، يحرم عند بيته منهن من بابه، وقيل عند البيت من ميزابه، من ميزاب إيش؟ مقابل ميزاب الكعبة. هل هذا واجب؟
1: لا.
0: مشروع؟ لا. مقصودنا من أي مكان كان، لكن استحب بعضهم ذلك. وهو الشهير وعليه العمل، ثم يودع عنا ثم يرحل. يعني يودع البيت بطواف بسبعة أشواط. زين، يودع البيت سبعة أشواط ويصلي ركعتين خلف المقام ويهل بالحج ويخرج إلى منى. لأي شيء يودع البيت هذا؟ لأي شيء يصطف سبعة أشواط؟ يعني هل هذا مشروع في سنة؟ قالوا لا، لكن استحب بعض العلماء أن يودع البيت بسبعة أشواط. لماذا؟ لأنه وداع، لأنه يريد الخروج إلى الحل. من أراد الخروج إلى الحل فليودع البيت بسبعة أشواط. هذا وجه القول، هذا وجه استحباب هذا. زين، ولذلك قال وذا الوداع بطواف الصدر يعرف في عرفهم المشتهر. هذا إيش الخلاصة؟ خلاص أن يعني يجب أن يحرم من المسجد الحرام أو من عند الميزاب أو من عند باب. لا، يحرم من أي مكان كان، ومن البيت الذي هو كان نازل فيه يحرم منه، ما كذا؟
1: نعم.
0: طيب، والحاصل بعد أن يحرم بالحج، بعد أن يهل بالحج يتجه إلى أين؟ إلى منى. قال واقصد منى، بعد أن تحرم اقصد منى. متى هذا؟ في أي يوم؟
1: في يوم الثامن،
0: في اليوم الثامن من ذي الحجة. واقصد منى. طيب إيش تبقى في منى؟ صلي فيها خمس صلوات، وصلي فيها الظهر والعصر، ثم هكذا والفجر، صلي فيها الصلوات الخمس وكن بها إلى طلوع الشمس. صلي فيها خمس صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. صليت الفجر، أصبحت في اليوم التاسع، ما كذاك؟
1: نعم.
0: في اليوم التاسع، أين أصبحت في اليوم التاسع؟
1: منى.
0: عبد الله، أين أصبحت في اليوم التاسع؟ في أي مكان؟
2: تصبح بمنى.
0: في منى، نعم. متى تتجه إلى عرفات؟
1: بعد طلوع
0: الشمس. بعد طلوع الشمس، نعم. قد تصلي فيها الصلوات الخمس وكن بها إلى طلوع الشمس. يعني وكن بها ضمير عليهن إلى منى حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس أتجه إلى عرفات، ما تجاوز محصر قبل طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، ولا تجاوزن للمحصر قبل الطلوع بل له فانتظري. بل له، الضمير يعود إليهم، الضمير يعود إلى أين؟
1: إلى الطلوع.
0: إلى الطلوع. بل له فانتظر، انتظر حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس وظهرت على الجبل توجه إلى عرفات. الشيخ صالح يقول في هذا الموضوع: ولا تجاوز يا أخي للعلم حتى ترى الشمس على رأس العلم، على رأس جبل ثبيع. وأنت ماشي إلى عرفات ماذا تقول؟ نعم. ذكرنا فقال
1: إلى قال
0: وأنت وانضي وأنت دائما تلبي حتى توافي عرفات القرب. تسير مثلا من منى إلى عرفات وأنت تلبي، وإن شئت أن تكبر فكبر. لك حديث معكم طيناك مياه بالأمس، حديثني عن جابر بن زيد قال اصطحب محمد بن أبي بكر وأنس بن مالك من منى إلى عرفات، فقال محمد بن أبي بكر كيف تصنعون في مثل هذا اليوم وأنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. واضحة؟ طيب. تستمر في التلبية والذكر حتى تصل عرفات. وامضي وأنت دائما تلبي. حتى توافي عرفات القرب. مو بعد قال، قالوا بعد أن تزول، وبعد أن تزول صلينا جمعا بها ولا تؤخرنا. انتبهوا هنا، وبعد أن تزول أي بعد أن تزول الشمس. طيب ماذا تفعل؟ تصلي جمعا ولا تؤخر، يعني ما تؤخر الصلاة.

0: تزول الشمس. طيب تصلي وحدك؟ شوف تصلي وحدك؟ لا، تصلي عند الناس واسمعنا خطبته إن قام يخطبنا. تصلي جماعة. طيب واستمع الخطبة، متى تكون الخطبة؟
1: قبل الصلاة.
0: قبل الصلاة. عجب، كيف قال؟ أنا قلت صلي مع، صلي عند الناس واسمعنا خطبته، كيف قال كذا؟ هو قال وبعد أن تزول صلينا جمعا بها ولا تؤخرنا. زين، فصلي عند الناس واسمعنا خطبته إن قام يخطبنا. كيف أخر خطبنا بالكلام هذا؟ هذه الواو ما تقول ترتيب، يعني ما كذا؟ عرفتم أن الخطبة قبل، يعني الواو ما تقول ترتيب. طيب إذا قلت مثلا جاء زيد وعمر، من جاء قبل؟ يحتمل يكون جاء زيد أو جاء عمر أو جاء مع بعض، ما كذا شيء؟ هذه الواو ما تقول ترتيب، تقول إطلاق الجمع. لكن تقدم الخطبة كما تقدم، كما عرفتم سابقا، يعني بعد أن تزول الشمس تكون الخطبة، يخطب الخطيب ثم يؤذن المؤذن بعد الخطبة، بخلاف صلاة الجمعة. صلاة الجمعة قبل يؤذن المؤذن ثم يخطب الخطيب. انتبهوا، هذا لا، يخطب الخطيب ثم يؤذن المؤذن ثم تقام الصلاة، يصلون الظهر والعصر جمعا، جمع تقريب. طيب وبعد ذلك ذكر الناظم، وقال قال وكن إلى الغروب في ابتهالي وفي دعاء كامل الأحوال. اسمع شو، في دعاء كامل الأحوال. كيف كامل الأحوال؟ يعني أن تكون على طهارة، ما ينبغي للداعي أن يكون على طهارة وأن يكون مستقبلا للقبلة وأن يكون حاضر القلب، ما يدعو هو غافل لاهي، لا، حاضر القلب. زين، وأن يكون مستقبلا للقبلة، خير المجالس ما استقبل به القبلة، وخاصة وهو يتجه إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان. زين، وأن يكون على طهارة، وأن يكون حاضر القلب، وأن يكون على كل حال مستقبلا للقبلة. نعم، وأن يتخير الأدعية. نعم. طيب، وأن يبدأ بدعائه بالذكر والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغفار، وبعد ذلك يسعى يدعو ويبتهل الله سبحانه وتعالى ويتضرع كما عرفتم سابقا. زين، متى؟ قال وكون إلى الغروب في ابتهالي وفي دعاء كامل الأحوال. مو معنى كامل الأحوال الأسعد أن يكون على طهارة
1: ويكون مستقبل
0: القبلة
1: ويكون
0: حاضر القلب
1: وأن يأتي
0: بالأذكار وأن يبتدي بالثناء على بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغفار، وهكذا كامل الأحوال. وأن يكون موقنا بالإجابة خاصة في ذلك المكان. نعم، وكون إلى الغروب في ابتهالي وفي دعاء كامل الأحوال، فإنها عشية مباركة ليس لها في الحسن من مشاركة، فاخرة تبهج من تأملا وتمنح الخيرات فيها والعلا، من فضلها والكل فضل الله بأهلها ملائكا يباهي. ذلك المشعر العظيم، في ذلك اليوم العظيم، ذلك المشعر العظيم، مشهد يباهي الله سبحانه وتعالى بالواقفين في ذلك المكان أهل السماء. يقول انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثا غبرا. ذلك المشعر العظيم الذي يجتمع فيه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها على طاعة الله سبحانه وتعالى، مشعر عظيم تسكب فيه العبرات وتقال فيه العثرات وترفع فيه الدرجات وتكفر فيه السيئات وتستجاب فيه الدعوات. وإذا وقفوا بعرفات باهى الله بهم ملائكة سبع سماوات. نعم، وكن إلى الغروب في ابتهالي وفي دعاء كامل الأحوال، فإنها عشية مباركة ليس لها في الحسن من مشاركة. وذكر بعد ذلك قال فأسأل الرحمن من خير

0: نزل بها في بعرفات، وأن يجعلني ممن وصل، وأسأل الرحمن من خير نزل بها وأن يجعلني ممن وصل. والله حسبي وعليه المتكل، ولم يخيب من على الله اتكل. طيب، عن ذكر قال الصيام في ذلك اليوم مكروه، ويكره الصيام ممن يقف لأنه عن الوقوف يضعف. معناها الصيام في يوم عرفة يعني فيه فضل عظيم وثواب جزيل، لكن للواقفين يكره. لماذا؟ لأن الصيام يضعف عن إيش؟ عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الدعاء. نعم. وينبغي المسلم أن يشتغل بالذكر والدعاء في ذلك اليوم. نعم. بعض العلماء يقول الصوم يكره إذا كان إيش؟ إذا كان يضعف عن الوقوف. أما إذا كان هو يقوى على الوقوف وعلى الدعاء والذكر فالصوم غير مكروه في حقه. من الخلاصة أن بعض العلماء قال الصوم مكروه لمن خاف الضعف، وبعضهم قال الصوم مكروه في ذلك اليوم خاف الضعف أو لم يخاف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم في ذلك اليوم. فإيش الدليل أنه لم يصم في ذلك اليوم؟ حديث يعني أبي سعيد الخدري قال اختلف ناس عند أم الفضل بنت الحارث وهي والدة عبد الله بن عباس في يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليهم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. تبين أنه عليه الصلاة والسلام لم يصم في يوم عرفة. واضحة؟ نعم. ثم بين بعد ذلك قال والطهر فيها مستحب فاعرفا وجائز لحائض أن تقف. عرفتم سابقا أولا جميع أعمال الحج لا يشترط فيها الطهارة، يجوز بها غير طهارة ما على إيش؟ ما على الطواف. افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت، ما كذلك كل أعمال الحج، ولكن ينبغي المسلم أن يكون دائما على طهارة، ما يكون مثلا واقف عرفات وهو يدعو ويذكر الله سبحانه وتعالى وهو على غير وضوء، أو يرمي الجمرات وهو على غير وضوء، أو مثلا يسعى بين الصفا والمروة وهو على غير وضوء. لا، ينبغي أن يكون دائما على وضوء. إذا انتقى وضوءه مثلا في ذلك الموقف العظيم في ذلك المشعر العظيم يذهب إلى الماء ويتوضأ، يجدد الوضوء ويسبغ الوضوء حتى يكون دائما استمرار على طهارة، وهو يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو على طهارة. نعم. لأن على كل حال الوقت انتهى، ونواصل الحديث إن شاء الله يعني متى يفيض الحاج من عرفات وإلى أين يتجه، بس نكتفي الآن بهذا القدر لأن الوقت انتهى. وبارك الله فيكم، سدد خطاكم ويسر أموركم. ألهمنا الله وإياكم العلم النافع، وأعاننا على العمل به، وجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ محمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريان. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. عرفة محطة تربوية. الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وطبتم بحمده وشكره، له الحمد ما أقبل الصبح مزدانا بألوان النور البهية، ومضت نفوس على سبيله وفية أبية. تنظر النفس المؤمنة إلى يوم عرفة باعتباره محطة تربوية مؤثرة، وليس يوما عابرا في تقويم عامها، محطة تعيد تشكيل هذه النفس على أسس العبودية الصادقة والقوة المتزنة. ففي يوم عرفة العظيم تتجلى معاني الافتقار إلى الله، فعلى ذلك الصعيد الطاهر يقف الحجيج، فلا تمايز بينهم إلا بما يكتنف القلوب من صدق إخلاصها، ولا رفعة لأحد على أحد إلا بصدق توجهه وانكساره لربه. مشهد مهيب يدرك فيه المنيب الواعي أن البناء النفسي يبدأ من هنا، من معرفة حقيقة النفس وضعفها وافتقارها لخالقها. في عرفة يتعلم العبد كيف يراجع نفسه، وكيف يصحح مسيره، وكيف يتجدد بالتوبة ليخرج بقلب أنقى وعزيمة أمضى وبرؤية أوضح مما مضى. والنفس العابدة حقا هي نفس قوية منتجة، فالعبودية الحقة تصنع إنسانا متزنا يدرك غايته ويغتنم وقته ويحسن عمله ويتقن إنجازه. والنفوس الواقفة بعرفة حقا تعود إلى ميادين دنياها بروح جديدة، ترى أعمالها عبادة، وتتخذ إتقانها قربا، وتجعل من إحسانها منهاج حياة، فتسعى في عمارة هذه الأرض مجتهدة فيما ينفع المجتمع وأهله، مودية أماناتها بإخلاص، مستحضرة رقابة ربها في كل شأنها، كما تبقى متطلعة إلى الفلاح في أخراها ويوم قيامتها، فلا تشغلها دنياها عن غايتها الكبرى، فتتخذها مزرعة لها وجسر عبور إلى رضوان الله. تمضي بثبات على توازن بين سعي وكسب، وبين ذكر وإخبات، يتجلى فيها وصف المؤمن القوي الجامع بين عمق إيمانه وفاعلية أعماله.

0: نفس سمت بالذكر والسلام وأشرقت بروعة الإحرام وأخبتت منيبة وكلها شوق إلى مهابط الإكرام في عرفات أنسها وروحها بالذكر عند المشعر الحرام. فهيا بنا لله ربنا مع من هب مغتنما ماضيا إلى تحول حقيقي بانيا في نفسه معاني الصدق والعزم والإخلاص ساعيا بعزم وحزم وإحسان.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم عرفة يوم الذكر والتكبير، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولتكبروا الله على ما هداكم. يأتي يوم عرفة يوما عظيما من أعظم أيام الله، تتوجه فيه القلوب إلى ربها وتلهج الألسن بالذكر والدعاء والتكبير، ويعيش المسلمون حجاجا وغير حجاج أجواء إيمانية لا تشبه سائر الأيام. وفي هذا اليوم يقف الحجيج على صعيد عرفة رافعين أكف الضراعة يرجون رحمة الله ومغفرته، بينما يعيش المسلمون في سائر البلدان معاني هذا اليوم العظيم بالصيام والذكر والتكبير والدعاء، وكأن الأمة كلها تشترك في هذا الموسم العظيم وإن اختلفت الأماكن. وجاء قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، ليذكر المؤمن، هو إعلان تعظيم لله وفرح بهدايته وشكر له على نعمة الطاعة. فحين يقول المسلم الله أكبر فإنه يعلن أن الله أكبر من همومه وأكبر من متاعبه وأكبر من الدنيا وما فيها، وأن القرب من الله هو أعظم ما يملكه الإنسان. وفي يوم عرفة يكثر التكبير في البيوت والمساجد والطرقات، فتحيا القلوب بذكر الله وتمتلأ الأرواح بمعاني التعظيم والخشوع، وكأن التكبير يربط الأرض بالسماء في هذا اليوم المبارك. ولغير الحاج في هذا اليوم نصيب عظيم، فصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، والدعاء فيه مرجو الإجابة، والذكر والتكبير من أحب الأعمال إلى الله في هذه الأيام المباركة. أخي المسلم، إن لم تكن واقفا بعرفة فلا تحرم قلبك من نفحات هذا اليوم. أكثر من الدعاء، وحي يومك بالذكر والتكبير، واستشعر أن الله فتح لعباده أبواب الرحمة والمغفرة. وأنت أخي الحاج، افرح بطاعتك واشكر ربك على أن بلغك هذه المشاعر العظيمة، وأكثر من التكبير والذكر، فإن أعظم الفرح هو الفرح بالقرب من الله تعالى. ولا تنسى أن الفرح الحقيقي ليس بكثرة الأعمال فقط، بل بقبولها عند الله. فكم من عمل صغير عظمه الإخلاص، وكم من عمل كبير أفسدته الغفلة. فيا رب، لك الحمد على ما هديتنا، ولك الشكر على ما وفقتنا، فاجعلنا من الذاكرين لك كثيرا، ومن المكبرين لعظمتك، ومن المقبولين عندك، برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: في القرآن الكريم ودلالة إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم، أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام، وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام، وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام، ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة جاءت على وزن فعلة، وهي كلمة صيحة، حيث انتهينا في الترتيب الهجائي إلى حرف الصاد مع الياء، مما كان على وزن فعل أو فعلة. وقد وردت كلمة صيحة في القرآن الكريم 13 مرة، منها قوله سبحانه وتعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ويقول سبحانه: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ويقول سبحانه وتعالى: فأخذتهم الصيحة مشرقين. وردت 7 مرات معرفة بأل كما تقدم، و5 مرات صيحة واحدة، أي متبوعة بوصف واحدة، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ويقول سبحانه: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ويقول سبحانه: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ووردت 1 مرة بدون هذا الوصف في قوله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم. أولا، من حيث المعنى اللغوي، يقول ابن فارس في مقاييس اللغة: صيحة أصل صحيح، وهو الصوت العالي، منه الصياح، والواحدة منه صيحة. وفي القاموس المحيط، وكذلك أيضا ورد في لسان العرب: الصياح الصوت، وفي التهذيب: صوت كل شيء إذا اشتد، صاح يصيح صيحة وصياحا وصياحا، أي بضم الصاد وبكسرها. وصيح أي صوت بأعلى طاقته، يكون ذلك في الناس وفي غيرهم. والصيحة أيضا من معانيها العذاب، وأصله من الأول كقول الله سبحانه وتعالى: فأخذتهم الصيحة، يعني به العذاب. قال السمين الحلبي في عمدة الحفاظ في قوله تعالى: فأخذتهم الصيحة، هي الصوت الشديد، إما من ملك من الملائكة كصيحة جبريل بأهل أنطاكية حسب كلامه فماتوا، وإليه الإشارة بقوله: إن كانت إلا صيحة واحدة. وأما تكون من الرعد أو صوت الريح، وأما من غير ذلك. وفي قوله سبحانه وتعالى: يوم يسمعون الصيحة بالحق، أي النفخ في الصور، ويقول القاسم في محاسن التأويل: وأخذ الذين ظلموا الصيحة، أي من جهة السماء، فرجفوا لها رجفة الهلاك، فأصبحوا في ديارهم جاثمين هامدين لا يتحركون. ولا يخفى ما فيه من الدلالة على شدة الأخذ وعلى السرعة في الأخذ. قال الألوسي في روح المعاني: الصيحة أي صيحة جبريل أو الصيحة من السماء فيها كل صاعقة وفيها كل صوت مفزع. ولكن ربما يأتي هنا سؤال: من الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالصيحة؟ ولمن وردت هذه الصيحة فيما أخبر به القرآن الكريم؟ ذكر الكتاب العزيز ثلاثة أقوام أبادهم الله سبحانه وتعالى بالصيحة، وهم قوم مدين وقوم لوط وقوم ثمود. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر: وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، لوط عليه السلام، واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. هؤلاء القوم عذبهم الله سبحانه وتعالى بالصيحة التي لم تؤثر على المباني وإنما فقط على الإنسان. وقد كانت المباني التي يسكن فيها هؤلاء القوم قد ساعدت على موتهم، لأنهم كانوا يسكنون الجبال، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فقد كانوا ينحتون الجبال ليعيشوا في داخلها ظنا منهم أنها ستحميهم، ولكنها كانت وبالا عليهم إذ أخذهم الله بالصيحة فأرجفهم وصعقهم ثم أماتهم وهم في كهوفهم. إن الصيحة التي ذكرها القرآن الكريم هي فعلا صوت شديد. هذه الموجات الصوتية تزداد بشدة داخل الجبال، ولذلك شعر سكانها بخوف وفزع حينما وجدوا بعض أعضائهم تتذبذب أو تهتز، ولم يستطيعوا أن يوقفوا هذه الرجفة التي أصابت أجسادهم وأخذت تهز أعضاءهم إلى أن انفجرت بعض الأعضاء الداخلية تأثيرا بهذه الاهتزازات الصوتية. لو قرأنا الآيات بتمعن سوف نجد أن الله قد أباد هؤلاء القوم في الصباح أيضا، فأخذتهم الصيحة مشرقين وقت الشروق، فأخذتهم الصيحة مصبحين صباح، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ولله في ذلك حكمة، فإنه في حالة التعرض للضغوط النفسية لمدة طويلة، فالعلم يقول إن إنتاج هرمون الكورتيزول يزداد، مما يؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة ثم الإصابة بارتفاع ضغط الدم، أو يصل ذلك إلى تجلط الدماغ أو إضعاف عمل الغدد الصماء. وكل هذه الأعضاء أساسية لأجل أن تستمر الحياة على ما هي عليه، والنتيجة أن زيادة إنتاج هذا الهرمون يؤدي إلى الوفاة. وفي ذلك الوقت يكون إفراز هرمون الكورتيزول وقت الصباح في أعلى مستوى له، وهذه المادة لا يستخدمها الجسم فتبقى في الجسم مسببة التخريب في عمل أعضاء الجسد، مما يؤدي ذلك إلى الوفاة. فسبحان الخالق العظيم الذي جعل لكل شيء

0: سببا، وجعل لكل شيء حكمة. فالذي خلق القرآن وجعله دستورا أودع فيه من أسرار علمه وقدرته. فسبحان الله، كيف تأتي هذه المفردات لتعبر عن هذا المعنى الدقيق الذي يؤكده العلم فيما بعد؟ بهذا نصل إلى ختام حديثنا، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي، والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الوعي والانضباط وصدق الرجوع إلى الله.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، إذا كانت شعائر الحج تحمل معاني عظيمة، فإن يوم عرفة هو ذروة المعاني وأعلى مقامات القرب والمراجعة. تقف الملايين على صعيد واحد، تذوب الفوارق وتتجه القلوب إلى الله وحده. هناك لا يبقى للإنسان إلا صدق الالتجاء، ولا يحمل معه إلا رجاءه ودعاءه وحاجته إلى رحمة الله. فيوم عرفة ليس يوما عابرا في المناسك، بل هو لحظة معرفة حقيقية يعرف فيها الإنسان قدر نفسه ويدرك فيها حاجته إلى الله.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الحاج، في عرفات تظهر روح الجماعة بأجمل صورها، فالجميع يقف في وقت واحد ومكان واحد وباتجاه واحد، وهنا يتعلم الإنسان أن أعظم اللحظات الروحية تحتاج إلى نظام وهدوء وانضباط. فالوقوف له وقته المحدد، والمسارات منظمة، والحركة موزونة، وكأن الموسم كله يعلم الإنسان أن القرب من الله لا ينفصل عن الانضباط واحترام النظام. فالطمأنينة لا تصنع بالفوضى، والسكينة لا تكتمل مع التشويش والاضطراب.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، في عرفات لا يرى الإنسان الزحام فقط، بل يرى معنى واحد يجمع الجميع، الرجوع إلى الله. وهنا يبدأ الإنسان في مراجعة نفسه وإعادة ترتيب أولوياته والنظر إلى حياته بوضوح أكبر. فعرفات ليست مكانا للوقوف فقط، بل هي موقف تستعاد فيه البصيرة ويتجدد فيه صدق العلاقة مع الله. ومن خرج من عرفات وقد أدرك معنى هذه اللحظة، خرج بقلب أكثر صفاء ونفس أكثر اتزانا ورؤية أوضح لطريقه في الحياة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق للخير، إن عرفات ليست محطة زمنية في رحلة الحج فقط، بل هي لحظة معرفة ومراجعة وعودة صادقة إلى الله. فاحرص على أن تخرج من كل موقف في حياتك وأنت أكثر وعيا وأقرب إلى الاتزان وأشد حرصا على ما يرضي الله. فما أجمل أن يكون للإنسان من عرفاته نصيب من المعرفة، ونصيب من السكينة، ونصيب من صدق الرجوع إلى الله. نحب لكم الخير ونستودعكم الله، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. ليس الإنجاز أن ترتفع، بل أن تثبت في وضع الارتفاع. وينبغي للإنسان أن يتقدم إلى الخير وأن يتأخر عن الشر، فليس هنالك مرتبة بين، إما أن تكون متقدما وإما أن تكون من المتأخرين، كما قال الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فإما أن تكون متقدما بالطاعة والخير والإذعان والاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى، وإلا فأنت على العكس من ذلك تماما. في أيام الحج، في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، أو في اليوم التاسع وهو يوم عرفة، أو في اليوم العاشر أو ما بعد ذلك من أيام التشريق، كثير من الناس يبكون ويتضرعون ويبتهلون لله عز وجل، ولكن القليل من يثبت بعد ذلك. بعد الحج ربما تخف الحماسة وتقل الطاعات، وربما أيضا تهجر بعض السنن. لماذا يا ترى هذا التغير؟ ولماذا يكون هذا التحول؟ الاستقامة هي أصعب من البداية، بمعنى أن الإنسان أن يستقيم وأن يواظب على استقامته هو أمر يحتاج إلى تضحية ويحتاج إلى تجلد. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. لم يقل استقم فقط كما تحب أو كما تشاء، وإنما أمرنا أن نستقيم على أمر الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى. الاستقامة معناها الثبات والملازمة والمواظبة على أمر الله سبحانه وتعالى. ومن طبيعة النفوس أنها تبدأ بحماس شديد، ثم بعد ذلك هذه النفس سرعان ما تمل وسرعان ما تضجر وتعود إلى سالف عهدها. فلذلك الاستمرار على الطاعة وعلى العبادة وعلى الخير أمر يحتاج إلى مجاهدة. وهنالك جملة من المفاتيح التي تؤدي بهذا الإنسان أن يكون ثابتا، أن يكون مستقيما، أن يكون مواظبا على طاعة الله. ومن جملة هذه المفاتيح الصحبة الصالحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويقول الله عز وجل مبينا أن الإنسان عليه أن يصحب الصالحين في كتابه العزيز، يقول الله تبارك وتعالى في ذلك: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كذلك أيضا ينبغي للإنسان أن يواظب على العبادات الثابتة وخاصة السنن، فالمواظبة عليها تجبر أخطاء الإنسان في العبادات والفرائض، وتقرب الإنسان إلى الله عز وجل. وبجانب كل ذلك عليه أن يبتعد عن أسباب المعصية وأن لا يقترب منها، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وكذلك أمر مهم أن يدعو الإنسان ربه أن يعينه على الثبات على الطاعة والعبادة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل قائلا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا على الإنسان وهو يستحضر وقوف الحجيج في يوم عرفة وفي أيام منى أن يستحضر أن يكون ثابتا على الطاعة والعبادة في أيام الحج، وأن يكون أكثر ملازمة لطاعة الله عز وجل، وأن يعلم بأن هذه الاستقامة سترتقي بهذا الإنسان وتضعه في مكانة لائقة مع المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبجانب كل ذلك أن يحافظ على تلك المنزلة وذلك الارتفاع الذي أعانه الله عليه حتى يلقى الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى ونحن في هذه الأيام المباركة أن يعين إخواننا حجاج بيت الله الحرام على أداء هذه المناسك، وأن يوفقهم إلى كل خير، وأن يصرف عنهم كل شر، وأن يسهل لهم كل عسير، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ونصل بكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام إلى ختام هذا اللقاء، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 78 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وهذه الجملة جملة فعلية، وقد تقدم أن جعل يجوز أن تكون بمعنى خلق، وعلى هذا يكون هذا الفعل متعديا إلى مفعول به واحد، ويجوز أن تكون جعل بمعنى صير، وعلى هذا يكون هذا الفعل متعديا إلى مفعولين. واللام على الوجه الأول وهو أن جعل بمعنى خلق تكون متعلقة بالفعل جعل، جعل لكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل جعل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل جعل. السمع مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والأبصار الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الأبصار اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والأفئدة الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الأفئدة اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وعلى جعل الفعل جعل متعديا إلى مفعولين بحيث يكون بمعنى صير، تكون كلمة السمع مفعولا به أولا منصوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر، والجار والمجرور لكم في محل نصب مفعول به ثان للفعل جعل، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لكم أو كانت لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به حرف الجر ويكون حذفه واجبا، لأن المفعول به الثاني لظن وأخواتها من حيث الأصل هو خبر، والخبر يبقى حكمه سواء كان خبرا حالا أو أصلا، أي باقيا على حاله خبرا أو هو من حيث الأصل خبر ثم دخلت عليه شيء من النواسخ فصيرته اسما لها أو خبرا لها أو مفعولا به لها، كما هو الحال في كان وأخواتها وكاد وأخواتها وظن وأخواتها. والجملة الفعلية جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة في محل رفع، لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، وهي الجملة الفعلية أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والتي وقعت خبرا للمبتدأ وهو اسم الله. ونلاحظ هنا أن كلمة السمع جاءت بلفظ المفرد فلم يقل الأسماع كما قيل الأبصار وقيل الأفئدة. وقد قال أبو عبيدة في مجاز القرآن: السمع لفظه لفظ الواحد، وهو في موضع الجميع أي بمعنى الجمع كقولك الأسماع. فالسمع وإن كان بلفظ الواحد إلا أنه أريد به الجمع، وهو مستعمل في كلام العرب. وقد تقدم أن هناك تقديما وتأخيرا، فالأصل أو المعنى أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قبل إخراجكم. وقد تقدم بأن هذا الأسلوب جار على سنن العرب في كلامهم،
والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ومثل ذلك قول الحق تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وهي قبل القراءة، فالمعنى استعذ بالله قبل القراءة لعلكم تشكرون. جملة صدرت بلعل، ولعل هنا تفيد التعليل، وتأتي لعل مفيدة للتعليل كما نص على ذلك الأئمة المتقدمون، ومنهم الإمام أبو سعيد الكدمي في كتابه المعتبر لبعض ما ألف محمد بن جعفر، فاشتهر هذا الكتاب بكتاب المعتبر، وهي الكلمة الأولى، كما يقولون فعل مضارع على جهة الاختصار، والأصل في المصطلح فعل مضارع لاسم الفاعل، أي مشابه لاسم الفاعل، من حيث إنه يكون دالاً على الحال ودالاً على الاستقبال، كما أن الفعل المضارع يكون دالاً على الحال وعلى الاستقبال. فهذا الكتاب وهو للإمام أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي الذي عاش في القرن الرابع من الهجرة، وهو من كبار أئمة الأصول والفقه والتفسير والسير واللغة، ذكر بأن لعل تأتي للتعليل عند ذكره قول الله تبارك وتعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، أي كي تفلحوا. وهذا الكتاب من حيث اسمه يذكر مختصرا، وكذلك أيضا عند طباعته ذكر بهذا الاختصار، وإلا فإن الأصل في التسمية كتاب المعتبر لبعض ما ألف محمد بن جعفر، فإن فيه تعقيبا أو شرحا أو بيانا لأمور ذكرت في كتاب الجامع للقاضي الكبير أبي جابر محمد بن جعفر الذي كان قاضيا على صحار في النصف الأول من القرن الثالث من الهجرة، وهو من كبار الأئمة الأعلام الذين لهم باع طويل في الفقه والأصول والتفسير والسير والعربية والقضاء والأحكام وغيرها من العلوم. فقد ذكر بأن لعل تأتي للتعليل، ولذلك فالمعنى هنا كي تشكروا أو لتشكروا. ولعل أخت إن تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. إذن لا بد لنا من الوقوف عند ركني لعل اسمها وخبرها. لعل حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومعناه التعليل، فإن لعل تأتي على معاني متنوعة، ومن تلك المعاني التعليل، وكثيرا ما تأتي للتعليل في القرآن الكريم. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب نسم لعل، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم لعل، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر لعل تشكرون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تشكرون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.

الجملة الفعلية تشكرون في محل رفع خبر لعل، والجملة لعلكم تشكرون أو النعم، فيأتي الجواب لعلكم تشكرون. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 79 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الهمزة حرف استئناف، بل الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والاستفهام هنا ليس على حقيقته بل هو مجاز، فإن الاستفهام لا يطلب به طلب فهم أو جواب، بل سيق لغرض من الأغراض التي يساق لها الاستفهام عندما يكون على جهة المجاز، والمعنى هنا التقرير. والاستفهام إن جاء بعده نفي كان مفيدا للتقرير، كما هو في قول الله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك، وفي قول الله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فالمعنى هنا ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، أي رأوا الطير مسخرات في جو السماء. فالغرض من الاستفهام في هذا الباب أو في هذا الموضع وما ماثله من المواضع التقرير، والتقرير معناه الإثبات. لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يروا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل رأى هنا بمعنى نظر، ولذلك عدي بإلى، فالمعنى ألم ينظروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. وهذا الأسلوب هو الذي يسمى أسلوب التضمين، بحيث يضمن حرف معنى حرف آخر، أو تضمن كلمة معنى كلمة أخرى. والفعل يروا هنا ضمن معنى ينظروا وأخذ أحكامه، فصار متعديا بإلى، فالمعنى ألم ينظروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. إلى الطير جار ومجرور. إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الطير اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وإلى متعلق بالفعل يروا، يروا إلى أو المعنى ينظروا إلى، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى والفعل يروا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر إلى متعلق بالفعل يروا. مسخرات حال منصوبة وعلامة نصبها الكسرة نيابة عن الفتحة، لأن هذه الكلمة جميع مؤنث سالم، وصاحب الحال هو كلمة الطير. في جو السماء جار ومجرور. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. جو اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، السماء مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ومعنى في جو السماء أي في هواء السماء أو في الهواء، وقد

0: جاء في مجاز القرآن جو السماء أي الهواء، قال: ويل أمها من هواء الجو طالبة، ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب. والمعنى أي في الهواء، ولذلك فالمعنى في قوله في جو السماء أي في هواء السماء كما جاء في مجاز القرآن. وفي لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر فيه؟ مسألة يكون الجواب عنها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا فأوفلنا الكيل وتصدق

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق.

الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو

أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم.

0: من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبار من مشهد قرآني. ولا زال حديثنا متصلا في ذلك المشهد العظيم من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام في حواره مع أبيه، ذلك المشهد التربوي الإيماني الدعوي الأسري الذي كان بين هذا النبي الكريم وأبيه. ونصل هنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وإبراهيم عليه السلام يعتزل أباه، والملاحظ هنا أنه يقول وأعتزلكم بصيغة الجمع. وإذا رأينا في خطاب إبراهيم عليه السلام في هذه الآيات الكريمة في سورة مريم، نجد أن الخطاب كان بين الابن وأبيه، يا أبتي، ويخاطبه بصيغة المفرد، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فاتبعني أهدك صراطا سويا، لا تعبد الشيطان، إني أخاف أن يمسك. فالخطاب بينهما، لكن عندما أتى في هذه الآية الكريمة قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فإذا اعتزال إبراهيم عليه السلام لم يكن اعتزالا لأبيه فقط، وإنما كان اعتزالا لأبيه وقومه، وهذا في حقيقة الأمر أشد على النفس عندما تتسع دائرة هذه العزلة التي يفعلها إبراهيم عليه السلام طواعية طاعة لله عز وجل. يفعل ذلك ليس لأجل حظوظ نفسية، وليس لأجل الشقاق والبغضاء، وإنما لأجل رسم المنهج الإيماني بين أهل الحق وأهل الباطل، أهل الإيمان وأهل الكفر. كيف ينبغي لهذا السالك السائر إلى الله عز وجل في علاقته بهؤلاء؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ويؤكد على هذا الجانب، وما تدعون من دون الله. إذن كان هذا الاعتزال لهم، وأيضا يذكر سبب هذه العزلة، وما يدعون من دون الله، لئلا يكون في أذهان هؤلاء الذين اعتزلهم إبراهيم عليه السلام أن هذه العزلة هي حظ من حظوظ النفس، يعني في صورة المغضب لنفسه. لا لا، وإنما لأجل تلك العبادة التي يبتغونها في عبادتهم لغير الله عز وجل، في دعوتهم لغير الله عز وجل. وإلا لو أنهم تركوا عبادة غير الله لما اعتزلهم، ولعاد إلى مجالستهم ومؤانستهم والعلاقة الوطيدة بهم. فإذا هذا سبب هذه العزلة، ذلك الأمر السيء الذي يصرون عليه مع قيام الحجج عليهم. فإذا هذا مما ينبغي هنا أن نأخذ منه، من هذا المشهد، من الدروس والعبر، أن الاعتزال إنما يكون لذات الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت تلك المنزلة السامية السامقة الرفيعة للمهاجرين رضي الله عنهم، وقد تركوا بلادهم ودورهم وأهليهم ابتغاء ما عند الله عز وجل، فاستحقوا تلك المراتب العلية وثناء الله عز وجل لهم. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا حول الدروس والعبر من هذه المشاهد القرآنية المدهشة في لقاء قادم. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم عرفة يوم الذكر والتكبير، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولتكبروا الله على ما هداكم. يأتي يوم عرفة يوما عظيما من أعظم أيام الله، تتوجه فيه القلوب إلى ربها وتلهج الألسن بالذكر والدعاء والتكبير، ويعيش المسلمون حجاجا وغير حجاج أجواء إيمانية لا تشبه سائر الأيام. وفي هذا اليوم يقف الحجيج على صعيد عرفة رافعين أكف الضراعة يرجون رحمة الله ومغفرته، بينما يعيش المسلمون في سائر البلدان معاني هذا اليوم العظيم بالصيام والذكر والتكبير والدعاء، وكأن الأمة كلها تشترك في هذا الموسم العظيم وإن اختلفت الأماكن. وجاء قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، ليذكر المؤمن، هو إعلان تعظيم لله وفرح بهدايته وشكر له على نعمة الطاعة. فحين يقول المسلم الله أكبر فإنه يعلن أن الله أكبر من همومه وأكبر من متاعبه وأكبر من الدنيا وما فيها، وأن القرب من الله هو أعظم ما يملكه الإنسان. وفي يوم عرفة يكثر التكبير في البيوت والمساجد والطرقات، فتحيا القلوب بذكر الله وتمتلأ الأرواح بمعاني التعظيم والخشوع، وكأن التكبير يربط الأرض بالسماء في هذا اليوم المبارك. ولغير الحاج في هذا اليوم نصيب عظيم، فصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، والدعاء فيه مرجو الإجابة، والذكر والتكبير من أحب الأعمال إلى الله في هذه الأيام المباركة. أخي المسلم، إن لم تكن واقفا بعرفة فلا تحرم قلبك من نفحات هذا اليوم. أكثر من الدعاء، وحي يومك بالذكر والتكبير، واستشعر أن الله فتح لعباده أبواب الرحمة والمغفرة. وأنت أخي الحاج، افرح بطاعتك واشكر ربك على أن بلغك هذه المشاعر العظيمة، وأكثر من التكبير والذكر، فإن أعظم الفرح هو الفرح بالقرب من الله تعالى. ولا تنسى أن الفرح الحقيقي ليس بكثرة الأعمال فقط، بل بقبولها عند الله. فكم من عمل صغير عظمه الإخلاص، وكم من عمل كبير أفسدته الغفلة. فيا رب لك الحمد على ما هديتنا، ولك الشكر على ما وفقتنا، فاجعلنا من الذاكرين لك كثيرا، ومن المكبرين لعظمتك، ومن المقبولين عندك برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي تنفيذ رائدة

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر.

0: بنت أحمد العامرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني المستمعين والمستمعات عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المتجدد هذا إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم، من الله تعالى علينا إخواني المستمعين والمستمعات أن الإسلام قد أوجد بيئة اجتماعية يمكنها أن تثمر اقتصادا ناجحا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الاقتصاد الناجح أيها المستمعون والمستمعات لا يمكن أن يأتي في بيئة ممزقة اجتماعيا، لا يمكن أن يأتي في بيئة والناس فيها غير متعاونين، لا يمكن أن يأتي في بيئة غير آمنة. ومن هنا حينما من الله سبحانه وتعالى على أهل قريش، من عليهم فقال آمنهم من خوف، ومن عليهم فقال وأطعمهم من جوع. إذن هما وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هو الذي جعل الله سبحانه وتعالى بيئته للناس حتى يثمر اقتصادهم، حتى يكونوا آمنين. من ذلك أن الإسلام كما قلنا من قبل قد راعى الجانب الاجتماعي، فقد جاء إلى بيئة البشر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهم ممزقون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بمفاصل الحياة مفصلا مفصلا لأجل أن يصلح ما فسد منها. ومما فسد في الحياة الجانب الاجتماعي والروابط، وذلك أن طبقة الرقيق كما قلنا من قبل كانت مسحوقة الحقوق، ما كان ينظر إليها إلا على أنها شيء من الأشياء، بل كانت مثل هذه الطبقة كما هو معلوم ممنوعة من حقوقها كلها. ولذلك جاء الإسلام ليصلح هذا، لأن وجود هذه الطبقة وهي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع قد يدعو أو يعود على الحياة بالسوء. ذكرنا من قبل ما هو برنامج الإسلام، ما هي الخطة التي جعلها الإسلام لأجل رد الأمور إلى الصواب كما يريده الله سبحانه وتعالى. قلنا إنه في أول برنامجه هذا صحح النظر الاجتماعية تجاه الرقيق، فبين أن هؤلاء وبقية البشر هم أبناء آدم، فكلهم إخوة وليسوا أشياء كما يتصور أناس. كما أن هؤلاء الذين هم العبيد، الإسلام بين أنهم عبيد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فبماذا يفضل غيرهم عليهم إلا بالتقوى. كما أن الإسلام أيضا في خضم هذا كما ذكرنا من قبل جاء وصحح النظرة من حيث التأكيد على أن هؤلاء البشر الذين هم مملوكون هم إخوان للإنسان في البشرية، هم إخوان للإنسان في العبودية لله سبحانه وتعالى، فلا يفضل الإنسان عليهم بشيء. وما كانت هذه الأشياء كلها مبادئ نظرية فقط، بل جعلها الإسلام عملية كما سيتبين. ربنا سبحانه وتعالى حينما بين هذا الأمر قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. وهذا الأمر قد كان في زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لفرط حبه إياه كان يعرف عند الناس بزيد بن محمد. فالإسلام بيّن أن لهؤلاء حقوقا، فكيف يبت الإنسان من والديه وكيف لا ينسب إليهما؟ هذه كانت من عادات الجاهلية. ربنا راعى هؤلاء مع كونه شيئا من الأشياء، مع كونه في نظرتهم، مع كونه عبدا مملوكا في نظرتهم، إلا أن الله تعالى قال ادعوهم لآبائهم. النسبة لا تكون إلا للأب، لأن الأب هو والده وهو الأحق بهذه النسبة، ولا يمكن أن تتبدل هذه النسبة إلى غير الأب. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. المسألة الآن خرجت عنكم معاشر البشر.

0: لأن تكون لله سبحانه وتعالى. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. إن لم تعلم أباه فلا تنسبه إلى نفسك ولا تنسبه هكذا إلى أي نسبة، هو أخوك في الدين، أي أدعه وانظر إليه على أنه أخ لك في دين الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن أخا في النسب. إذن هنا مساواة في النظرة، وهي مساواة لأجل تصحيح ما كان الناس يتصورونه تجاه هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح عنه: إخوانكم خولكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. هؤلاء من كان أخوه تحت يده، أي من كان أحد من البشر تحت يده، أي كان مملوكا له، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. أين هذه التعليمات قبل الإسلام؟ ألن يكون هنالك بمثل هذه التعليمات الخير للمجتمع بإذن الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذه كلها من أجل تصحيح النظرة، من كان أخوه تحت يده فهذا لأجل أن يطعمه مما يأكل هو، ولأجل أن يلبسه مما يلبس هو، فكأنه لا فرق بينكما لأنكما أخوان. هذه هي نظرة الإسلام لأجل تصحيح النظرة، وهذا كله قبل البدء في الأعمال والسياسات التنفيذية التي تخرج هذه الطبقة من هذا الظلم الاجتماعي الذي كانت عليه. والإسلام مع هذه النظرة، مع هذا التصحيح، التأكيد على الأخوة الدينية، التأكيد على العبودية لله سبحانه وتعالى، التأكيد على الاستقلال في التفكير ونحوه، نجد أن الإسلام يزيد على هذا كله، فيجعل القرب من الله تعالى وتقوى الله تعالى سببا لأن يفضل هذا المملوك على الحر الذي ليس مؤمنا بالله تعالى، الذي لا تحكمه هذه المبادئ التي تدعو إلى المساواة بين الناس، التي تدعو إلى أن الناس لا يتفاضلون إلا في معالي الأمور، إلا في الخير الذي يرجع على مجتمعاتهم من قبلهم. فإذا هؤلاء قد يفضلون على الأحرار. في السابق قلنا إن تصحيح النظرة كان يدعو إلى أن يكون هؤلاء كلهم مع الإنسان في طبقة واحدة، فهم بشر، هم عبيد لله تعالى كالإنسان، هم إخوة للإنسان، لكن مع ذلك قد يفضلون الإنسان الحر في شيء، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتقوى. فالتقي وإن كان عبدا مملوكا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الشقي وإن كان حرا. الإسلام يغرسها غرسا، بل يقرر لها من التشريعات ما يؤكدها في حياة الناس. انظر إلى الله سبحانه وتعالى وهو يقول في كتابه: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد، انظروا هنالك أمة مؤمنة خير من مشركة، وهنا ولعبد مؤمن خير من مشرك، أي من حر مشرك، لأنه الآن يقارن بين الأمرين. ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذه الأخوة التقوى تزيدها فضلا، وتجعل هذا الإنسان بسبب تقواه وأعماله الصالحة تجعله خيرا من غيره الذي لا يعمل هذه الأعمال الصالحة، وهذا تشريع عملي. قال معه الله تعالى في آية أخرى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. إذن هنالك نظرة جديدة، هذه النظرة قائمة على العمل الصالح، على القرب من الله تعالى، على التقوى التي تمثل الخير للإنسان وللمجتمع بأسره. وهذه الطبقة كما يقول الله تعالى هي قد تكون خيرا من الآخرين حينما تكون مستمسكة بهذا الأمر. إذن هذه النظرة التي أرساها الإسلام وصحح بها سلوك الناس هي التي تمثل تعاليم شريعة الإسلام، هي التي تمثل الإخراج الأولي لأننا قلنا إنه لا يمكن أن يكون هنالك تصحيح لوضع هذه الطبقة والشريحة من المجتمع إلا إن كانت الأفكار متغيرة. فهنا بهذه المبادئ الإسلام يغير هذه الأفكار ويجعلها أقرب إلى الممارسة العملية الناجحة بعد ذلك. أما الإجبار على أنه لا بد من أن تعامل هؤلاء معاملة حسنة وهنالك نظرة سيئة سابقة فلن يكون هنالك التزام إلا إن كان خوفا من العقوبة أو خوفا من القانون، والإسلام لا يريد هذا، بل يريد من النفوس أن تلتزم من ذاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه إشارات بعيدة ذكرناها هنا بفضل الله تعالى، وهي أربعة أشياء جعلها الإسلام لأجل تصحيح النظرة. بعد ذلك إخواني المستمعين والمستمعات، في لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى سنبين الجانب العملي أو الجانب التنفيذي من برنامج الإسلام في رعاية المجتمع بنظرته إلى هذه الطبقة الموجودة فيه. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل. رب

0: ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. ليس الإنجاز أن ترتفع، بل أن تثبت في وضع الارتفاع. وينبغي للإنسان أن يتقدم إلى الخير وأن يتأخر عن الشر، فليس هنالك مرتبة بين، إما أن تكون متقدما وإما أن تكون من المتأخرين، كما قال الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فإما أن تكون متقدما بالطاعة والخير والإذعان والاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى، وإلا فأنت على العكس من ذلك تماما. في أيام الحج، في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، أو في اليوم التاسع وهو يوم عرفة، أو في اليوم العاشر أو ما بعد ذلك من أيام التشريق، كثير من الناس يبكون ويتضرعون ويبتهلون لله عز وجل، ولكن القليل من يثبت بعد ذلك. بعد الحج ربما تخف الحماسة وتقل الطاعات، وربما أيضا تهجر بعض السنن. لماذا يا ترى هذا التغير؟ ولماذا يكون هذا التحول؟ الاستقامة هي أصعب من البداية، بمعنى أن الإنسان أن يستقيم وأن يواظب على استقامته هو أمر يحتاج إلى تضحية ويحتاج إلى تجلد. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. لم يقل استقم فقط كما تحب أو كما تشاء، وإنما أمرنا أن نستقيم على أمر الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى. الاستقامة معناها الثبات والملازمة والمواظبة على أمر الله سبحانه وتعالى. ومن طبيعة النفوس أنها تبدأ بحماس شديد، ثم بعد ذلك هذه النفس سرعان ما تمل وسرعان ما تضجر وتعود إلى سالف عهدها. فلذلك الاستمرار على الطاعة وعلى العبادة وعلى الخير أمر يحتاج إلى مجاهدة. وهنالك جملة من المفاتيح التي تؤدي بهذا الإنسان أن يكون ثابتا، أن يكون مستقيما، أن يكون مواظبا على طاعة الله. ومن جملة هذه المفاتيح الصحبة الصالحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويقول الله عز وجل مبينا أن الإنسان عليه أن يصحب الصالحين في كتابه العزيز، يقول الله تبارك وتعالى في ذلك: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كذلك أيضا ينبغي للإنسان أن يواظب على العبادات الثابتة وخاصة السنن، فالمواظبة عليها تجبر أخطاء الإنسان في العبادات والفرائض وتقرب الإنسان إلى الله عز وجل. وبجانب كل ذلك عليه أن يبتعد عن أسباب المعصية وألا يقترب منها، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وكذلك أمر مهم أن يدعو الإنسان ربه أن يعينه على الثبات على الطاعة والعبادة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل قائلا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا على الإنسان وهو يستحضر وقوف الحجيج في يوم عرفة وفي أيام منى أن يستحضر أن يكون ثابتا على الطاعة والعبادة في أيام الحج، وأن يكون أكثر ملازمة لطاعة الله عز وجل، وأن يعلم بأن هذه الاستقامة سترتقي بهذا الإنسان وتضعه في مكانة لائقة مع المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبجانب كل ذلك أن يحافظ على تلك المنزلة وذلك الارتفاع الذي أعانه الله عليه حتى يلقى الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى ونحن في هذه الأيام المباركة أن يعين إخواننا حجاج بيت الله الحرام على أداء هذه المناسك، وأن يوفقهم إلى كل خير، وأن يصرف عنهم كل شر، وأن يسهل لهم كل عسير، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ونصل بكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام إلى ختام هذا اللقاء، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
2: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك

الإجابة وهذا الجهد، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.

0: القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا. رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات ومن

0: فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
0: لا يزال حديثنا موصول مع الآية التي تتحدث عن ظلم مانع المساجد من ذكر الله سبحانه وتعالى، وهي آية عظيمة من آيات سورة البقرة،
2: وهي الآية التي تحمل الرقم 14 بعد 100 يا أستاذنا.
0: أحسنت يا أحمد، حيث نبهتنا على رقم هذه الآية،
2: فهل لا تتلوها علينا يا أستاذنا لنتذاكرها مع المستمعين والمستمعات؟
0: أعيد تلاوتها وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها،

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: سبحان الله، إن الآية تبين ظلم أولئك المانعين مساجد الله من ذكر اسمه فيها، وتذكر أنه لا أحد أظلم منهم. وهذه الصيغة استعملت كثيرا في القرآن الكريم، ومن أظلم فمن أظلم، لأن المقصود الإنكار الشديد على أولئك.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لدي سؤال لغوي في بداية هذه الآية.
0: وما سؤالك اللغوي يا أحمد؟
1: في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، سؤالي يا أستاذنا، لماذا أسند المنع أو علق المنع بالمساجد؟ فمن الممنوع هنا، ومما هو ممنوع؟
0: جميل جدا. إن الله سبحانه وتعالى شرف المساجد فأضافها إليه، وقال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. والممنوع الناس.
2: الممنوع الناس؟
0: نعم.
1: كيف يكون ذلك؟
0: الممنوع الناس من أن يذكروا اسم الله في المساجد، لكن علق المنع بالمساجد إما لأنها لها تمييز فهي تحب الذاكرين لها، فالبقاع تحب من يذكر الله فيها حبا كحب الناس بعضهم لبعض، ولا مانع من أن يخلق الله في الجمادات تمييزا كما خلق للجذع الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصعد عليه للخطبة فحن إليه حينما وضع له المنبر كحنين الثكلاء، وكانت الشجر تسجد للرسول صلى الله عليه وسلم. فأسند المنع أو علق المنع بالمساجد، والمقصود منع الذاكرين أن يذكروا الله فيها، ومن أظلم ممن منع مساجد الله. ولذلك قال: أن يذكر فيها اسمه، فأبدل من المساجد ذكر اسم الله فيها، فأبدل من المساجد ذكر اسم الله فيها.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: من هؤلاء الذين يمنعون من دخول المساجد؟
0: جميل. الممنوعون من دخول المساجد نوعان.
2: نوعان؟
0: نعم.
1: وهما؟
0: النوع الأول ممنوعون ظلما، والثاني ممنوعون شرعا.
2: فهل لك أن تفصل لنا ذلك يا أستاذنا؟
0: الممنوعون ظلما هم الذين يريدون أن يذكروا اسم الله في المساجد، يعبدوه فيها إما بالطواف في المسجد الحرام، أو بالقيام والعكوف فيه، أو بذكر الله بالصلاة وقراءة القرآن في المساجد الأخرى. هؤلاء الممنوعون ظلما، وقد بيّنت الآية أن لا ظلم أشنع من هذا الظلم الذي هو منع المسلمين أن يذكروا اسم الله في المساجد. هذا النوع الأول.
1: فماذا عن النوع الثاني؟
0: النوع الثاني الممنوعون شرعا من دخول المساجد لا من ذكر اسم الله فيها، وهم المشركون بالله، والصبيان الذين لا تمييز لهم، العابثون بمقدرات المساجد والموجودات

0: فيها والمجانين الذين يعيثون في المساجد فسادا وغيرهم ممن دخوله يعتبر مضرة لا منفعة للمسجد
1: كالحائض والنفساء مثلا يا أستاذنا والجنب.
0: الحائض والنفساء والجنب ورد الشرع بمنعهم من دخول المساجد للحدث الذي فيهم، وأما الصبيان فللعبث، وأما المجانين فكذلك للعبث
2: للتكليف.
0: نعم، وكذلك السكران يمنع من أن يدخل المسجد، فمنع هؤلاء ليس ظلما وإنما هو شرعا.
2: ولكن يا أستاذنا، نرى أحيانا بعض من ينامون في المساجد، فما حكم النوم في المساجد؟
0: جميل جدا. النوم في المساجد في الأصل لا يجوز إلا لضرورة، كالمسافر الذي لا يجد مكانا يأوي إليه من شدة البرد أو الحر أو الخوف أو خوف السباع أو نحو ذلك، فهؤلاء يرخص لهم. وإلا فإن الأصل أن المساجد بنيت لماذا؟
2: للعبادة.
0: نعم، لا للنوم. فالنوم فيها من غير ضرورة لا يجوز، لأنها لم تبنى لذلك، وربما أحدث النائم حدثا لا يتناسب مع قدسية المسجد.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل يرخص في إقامة العزاء في المساجد؟
0: إقامة العزاء في المساجد بدعة، ولا يرخص إلا للضرورة، وينبغي أن يتخذ الحي مجلسا للعزاء حتى لا يعزى في المسجد. ثم إن العزاء نفسه ما يفعله الناس أكثره ابتداع، فتجمعهم وحرص المعزى أن يعزى نفسه بدعة، فالمعزى يعزى إما في بيته أو في الطريق أو في أي مكان كان. وقد كان السلف يعزون الشخص حيث يلقونه، ولا ينصب المعزى راية للعزاء بأن يدعو الناس وأن يقول عزوني وأن يحب أن يعزى، وإن لم يعز غضب على من لم يعزه حتى ولو كان صديقا له أو قريبا له، وهذا مناف للشرع. ثم إن العزاء يجب أن يكون بالقدر الذي يضطر إليه، أما ما يفعله الناس الآن من التجمهر في المساجد وتلويثها بالأطعمة والأشربة والقهوة وغير ذلك وباللغط فيها وبالحديث الذي لا يليق، فهذا من أعظم البدع.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل يجوز أن يدخل المسجد مشرك؟
0: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقاس بعض العلماء بل كثير منهم بقية المساجد على المسجد الحرام لعلة نجاسة المشرك.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: كيف نوفق عدم الجواز من دخول المشرك في المسجد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل وفود ثقيف وغيرهم إلى المسجد؟
0: ما شاء الله، سؤال جيد. نعم، ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الوفود عام الوفود في مسجده النبوي الشريف، وكانوا مشركين ولكن جاءوا ليدخلوا في الإسلام.
1: جاءوا ليدخلوا في الإسلام؟
0: نعم، وكذلك أنزل أهل نجران حينما جاءوا يحاجون النبي صلى الله عليه وسلم وهم نصارى. بعض العلماء يقول ذلك منسوخ بالآية، لأن الآية آخر ما نزل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، نزلت في سورة براءة وكانت في السنة التاسعة أو الثامنة. وبعضهم يقول إن ذلك للضرورة، على أن السنة لا تنسخ القرآن، هذا هو القول الصحيح، وإنما الذي ينسخ القرآن القرآن والقرآن ينسخ السنة. فقالوا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، نسخت هذه الآية ما ورد في السنة من إنزال النبي صلى الله عليه وسلم وفود ثقيف أو غيرهم في مسجده الشريف. وبعضهم يقول إن الآية خاصة بأي شيء؟ بالمسجد الحرام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا
1: إنما المشركون نجس
0: فلا يقربوا المسجد
1: الحرام بعد عامهم هذا.
0: نعم، قالوا هذا خاص بالمسجد الحرام.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: أعود إلى حديثك

0: عن عدم جواز إقامة العزاء في المساجد،
1: نعم،
0: وأسألك هذه المرة عن الصلاة على الموتى في المساجد، فهل يجوز ذلك؟
1: يجوز ذلك للضرورة، لشدة البرد مثلا أو الحر، أو أن لا يوجد مكان ليصلى فيه على الميت. فكثير من المدن مكتظة بالسكان وبالطرقات والشوارع وبمرور السيارات، ولا توجد أماكن فيها قريبة لصلاة الموتى، فيدخل الميت في المسجد ويصلى عليه، كما هو الحال في المسجد الحرام. نجد الأموات يدخلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف لينالوا بركة الصلاة فيها، أي لينالوا بركة الصلاة عليهم فيها، هذا لداع يدعو. فإذا لم يكن داع يدعو وكان هناك متسع أن يصلى على الميت في غير المسجد، فالأحسن أن يصلى عليه في غير المسجد.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلندركه من الغد بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم

فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.

وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور.

الوعيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزل

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الوعي والانضباط وصدق الرجوع إلى الله.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، إذا كانت شعائر الحج تحمل معاني عظيمة، فإن يوم عرفة هو ذروة المعاني وأعلى مقامات القرب والمراجعة. تقف الملايين على صعيد واحد، تذوب الفوارق وتتجه القلوب إلى الله وحده. هناك لا يبقى للإنسان إلا صدق الالتجاء، ولا يحمل معه إلا رجاءه ودعاءه وحاجته إلى رحمة الله. فيوم عرفة ليس يوما عابرا في المناسك، بل هو لحظة معرفة حقيقية يعرف فيها الإنسان قدر نفسه ويدرك فيها حاجته إلى الله.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الحاج، في عرفات تظهر الروح الجماعة بأجمل صورها، فالجميع يقف في وقت واحد ومكان واحد وباتجاه واحد، وهنا يتعلم الإنسان أن أعظم اللحظات الروحية تحتاج إلى نظام وهدوء وانضباط. فالوقوف له وقته المحدد، والمسارات منظمة، والحركة موزونة، وكأن الموسم كله يعلم الإنسان أن القرب من الله لا ينفصل عن الانضباط واحترام النظام. فالطمأنينة لا تصنع بالفوضى، والسكينة لا تكتمل مع التشويش والاضطراب.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، في عرفات لا يرى الإنسان الزحام فقط، بل يرى معنى واحد يجمع الجميع، الرجوع إلى الله. وهنا يبدأ الإنسان في مراجعة نفسه وإعادة ترتيب أولوياته والنظر إلى حياته بوضوح أكبر. فعرفات ليست مكانا للوقوف فقط، بل هي موقف تستعاد فيه البصيرة ويتجدد فيه صدق العلاقة مع الله. ومن خرج من عرفات وقد أدرك معنى هذه اللحظة، خرج بقلب أكثر صفاء ونفس أكثر اتزانا ورؤية أوضح لطريقه في الحياة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق للخير، إن عرفات ليست محطة زمنية في رحلة الحج فقط، بل هي لحظة معرفة ومراجعة وعودة صادقة إلى الله. فاحرص على أن تخرج من كل موقف في حياتك وأنت أكثر وعيا وأقرب إلى الاتزان وأشد حرصا على ما يرضي الله. فما أجمل أن يكون للإنسان من عرفاته نصيب من المعرفة، ونصيب من السكينة، ونصيب من صدق الرجوع إلى الله. نحب لكم الخير ونستودعكم الله، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: آخر.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد

0: لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم عرفة يوم الذكر والتكبير، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكبروا الله على ما هداكم، يأتي يوم عرفة يوما عظيما من أعظم أيام الله، تتوجه فيه القلوب إلى ربها، وتلهج الألسن بالذكر والدعاء والتكبير، ويعيش المسلمون حجاجا وغير حجاج أجواء إيمانية لا تشبه سائر الأيام. وفي هذا اليوم يقف الحجيج على صعيد عرفة رافعين أكف الضراعة يرجون رحمة الله ومغفرته، بينما يعيش المسلمون في سائر البلدان معاني هذا اليوم العظيم بالصيام والذكر والتكبير والدعاء، وكأن الأمة كلها تشترك في هذا الموسم العظيم وإن اختلفت الأماكن. وجاء قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ليذكر المؤمن، هو إعلان تعظيم لله وفرح بهدايته وشكر له على نعمة الطاعة. فحين يقول المسلم الله أكبر فإنه يعلن أن الله أكبر من همومه وأكبر من متاعبه وأكبر من الدنيا وما فيها، وأن القرب من الله هو أعظم ما يملكه الإنسان. وفي يوم عرفة يكثر التكبير في البيوت والمساجد والطرقات، فتحيا القلوب بذكر الله وتمتلأ الأرواح بمعاني التعظيم والخشوع، وكأن التكبير يربط الأرض بالسماء في هذا اليوم المبارك. ولغير الحاج في هذا اليوم نصيب عظيم، فصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، والدعاء فيه مرجو الإجابة، والذكر والتكبير من أحب الأعمال إلى الله في هذه الأيام المباركة. أخي المسلم، إن لم تكن واقفا بعرفة فلا تحرم قلبك من نفحات هذا اليوم. أكثر من الدعاء، وحي يومك بالذكر والتكبير، واستشعر أن الله فتح لعباده أبواب الرحمة والمغفرة. وأنت أخي الحاج، افرح بطاعتك واشكر ربك على أن بلغك هذه المشاعر العظيمة، وأكثر من التكبير والذكر، فإن أعظم الفرح هو الفرح بالقرب من الله تعالى. ولا تنسى أن الفرح الحقيقي ليس بكثرة الأعمال فقط، بل بقبولها عند الله. فكم من عمل صغير عظمه الإخلاص، وكم من عمل كبير أفسدته الغفلة. فيا رب لك الحمد على ما هديتنا، ولك الشكر على ما وفقتنا، فاجعلنا من الذاكرين لك كثيرا، ومن المكبرين لعظمتك، ومن المقبولين عندك برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك من محمد المياحي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. عرفة محطة تربوية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وطبتم بحمده وشكره، له الحمد ما أقبل الصبح مزدانا بألوان النور البهية، ومضت نفوس على سبيله وفية أبية. تنظر النفس المؤمنة إلى يوم عرفة باعتباره محطة تربوية مؤثرة، وليس يوما عابرا في تقويم عامها، محطة تعيد تشكيل هذه النفس على أسس العبودية الصادقة والقوة المتزنة. ففي يوم عرفة العظيم تتجلى معاني الافتقار إلى الله، فعلى ذلك الصعيد الطاهر يقف الحجيج، فلا تمايز بينهم إلا بما يكتنف القلوب من صدق إخلاصها، ولا رفعة لأحد على أحد إلا بصدق توجهه وانكساره لربه. مشهد مهيب يدرك فيه المنيب الواعي أن البناء النفسي يبدأ من هنا، من معرفة حقيقة النفس وضعفها وافتقارها لخالقها. في عرفة يتعلم العبد كيف يراجع نفسه، وكيف يصحح مسيره، وكيف يتجدد بالتوبة ليخرج بقلب أنقى وعزيمة أمضى وبرؤية أوضح مما مضى. والنفس العابدة حقا هي نفس قوية منتجة، فالعبودية الحقة تصنع إنسانا متزنا يدرك غايته ويغتنم وقته ويحسن عمله ويتقن إنجازه. والنفوس الواقفة بعرفة حقا تعود إلى ميادين دنياها بروح جديدة، ترى أعمالها عبادة، وتتخذ إتقانها قربا، وتجعل من إحسانها منهاج حياة. فتسعى في عمارة هذه الأرض مجتهدة فيما ينفع المجتمع وأهله، مودية أماناتها بإخلاص، مستحضرة رقابة ربها في كل شأنها، كما تبقى متطلعة إلى الفلاح في أخراها ويوم قيامتها، فلا تشغلها دنياها عن غايتها الكبرى، فتتخذها مزرعة لها وجسر عبور إلى رضوان الله. تمضي بثبات على توازن بين سعي وكسب، وبين ذكر وإخبات، يتجلى فيها وصف المؤمن القوي الجامع بين عمق إيمانه وفاعلية أعماله.

0: نفس سمت بالذكر والسلام، وأشرقت بروعة الإحرام، وأخبتت منيبة، وكلها شوق إلى مهابط الإكرام. في عرفات أنسها وروحها بالذكر عند المشعر الحرام. فهيا بنا لله ربنا مع من هب مغتنما، ماضيا إلى تحول حقيقي بانيا في نفسه معاني الصدق والعزم والإخلاص، ساعيا بعزم وحزم وإحسان.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ الشحات محمد أنور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

مغفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى

مطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا.

وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا.

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا

إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا

في شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

مُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا.

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا إلى تلاوة الشيخ الشحات محمد أنور.
2: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء.

السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يوجه التهنئة للمواطنين والمقيمين على أرض عمان الطيبة والمسلمين كافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. جلالة السلطان المعظم يصدر عفوا ساميا خاصا عن مجموعة من نزلاء السجن تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى المبارك. جلالته حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية إلى الرئيس البيلاروسي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. حجاج بيت الله الحرام

الكرام ينفرون إلى مزدلفة بعد الوقوف على صعيد عرفات الطاهر. من العناوين وإلى التفاصيل، تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فهنأ المواطنين والمقيمين على أرض عمان الطيبة والمسلمين كافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني اليوم فيما يأتي نصه: مع استبشار المسلمين وابتهاجهم بحلول عيد الأضحى السعيد لهذا العام 1447 للهجرة، مهللين مكبرين معظمين شعائر الله ومستلهمين المثل الجليلة والمقاصد النبيلة من مناسك الحج العظيمة، تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بتوجيه التهنئة لأبناء الوطن العزيز والمقيمين على أرض سلطنة عمان الطيبة ولكافة المسلمين في أرجاء المعمورة بهذه المناسبة المباركة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها وأمثالها عليهم وهم يهنؤون في حلل الصحة والعافية والسعادة، وأن يجعلها أيام خير وبركة مليئة بالأمن والاطمئنان. حفظ الله حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وأمد في عمره ورعاه وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وأعاد عليه هذه المناسبة أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وكل عام والجميع في أطيب حال. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائل الأعلى حفظه الله ورعاه، فأصدر عفوه السام الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة، وذكر مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية أن الذين تشرفوا بالعفو السامي بلغ عددهم 382 نزيلا من مواطنين وأجانب. ويأتي العفو السامي من قبل جلالة القائد الأعلى أيده الله تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 للهجرة، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى فخامة الرئيس ألكساندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة السفير حمود بن سالم التوية سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية بيلاروس خلال استقبال معالي مكسيم فلاديمير فويتش ريزنيكوف وزير خارجية جمهورية بيلاروس سعادته في مقر وزارة الخارجية البيلاروسية بالعاصمة مينسك. نفر حجاج بيت الله الحرام قاصدين مزدلفة بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا اقتداء بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويلتقطون بعدها الجمرات حيث يبيتون في مزدلفة قبل أن يتوجهوا فجر يوم الغد عيد الأضحى إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي. وكان حجاج سلطنة عمان قد أدوا ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر ضمن جموع الحجيج من مختلف دول العالم، وأن ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا قبيل النفير إلى مزدلفة بعد غروب الشمس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، مضيفا أن اليورانيوم الإيراني المخصب سيتم إما نقله إلى الولايات المتحدة لتدميره أو تدميره في مكان آخر، وذلك مع استمرار المفاوضات بشأن إطار اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران. يأتي ذلك تزامنا مع إعلان الولايات المتحدة تنفيذ هجمات ضد مواقع في جنوب إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن قواتها نفذت ضربات على مواقع إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية. من جهته أكد الحرس الثوري الإيراني احتفاظه بحقه في الرد على أي انتهاكات أمريكية لوقف إطلاق النار، مشيرا أنه أسقط مسيرة أمريكية

من طراز MQ9. وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا رغم الضربات الأمريكية الجديدة. وأضاف روبيو خلال زيارة رسمية للهند أن هناك الكثير من النقاشات الدائرة حول نقاط محددة في الوثيقة الأولية من الاتفاق، وأن التفاوض مع إيران قد

ما سعى جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته وقصفه على لبنان رغم سريان وقف إطلاق النار. وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن طائرات إسرائيلية شنت غارات متتالية على شرق لبنان، من بينها مدينتا صور الساحلية والنبطية، أدت إلى مقتل 12 شخصا، كما شملت الإنذارات عدة بلدات أخرى. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أكثر من 70 موقعا للبنية الأساسية، ونفذ أكثر من 85 غارة في مناطق عدة من لبنان. من جانبه أعلن حزب الله أنه استهدف 3 ثكنات وموقعا عسكريا في شمال إسرائيل. وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح بعد التهديد الإسرائيلي بتوسيع الهجمات في لبنان. استشهد فلسطينيان في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبتهما في خان يونس في جنوب قطاع غزة ليرتفع إلى 9 فلسطينيين. وكان 5 فلسطينيين قد استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وصفت حركة حماس القصف الإسرائيلي بأنه مجزرة جديدة وسط صمت وعجز دولي. استدعى الاتحاد الأوروبي الممثلة الروسية في بروكسل بعد أن دعت موسكو عبر وزارة خارجيتها الدبلوماسيين الأجانب إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف وسط تهديدات بشن هجوم كبير جديد على المدينة. من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال على استعداد للتوسط لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. ميدانيا قتل شخص وأصيب 15 آخرون في غارات جوية روسية على شرق أوكرانيا. وذكرت السلطات الأوكرانية أن الغارات دمرت أحد مرافق البنية الأساسية جراء القصف في مدينة أوديسا الساحلية. وفي إقليم دونيتسك أصيب 12 شخصا إثر استهدافهم بقنابل انزلاقية موجهة. أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الأصفر. وأوضح الجيش الكوري الجنوبي أنه رصد إطلاق عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى للغاية من منطقة كونغو في إقليم شمال بيونغان باتجاه البحر الأصفر، مشيرا إلى أن الصواريخ حلقت لمسافة نحو 80 كيلومترا. وهذا الإطلاق هو الأول لكوريا الشمالية منذ 37 يوما والثامن خلال العام الجاري. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. جلالة السلطان المعظم يوجه التهنئة للمواطنين والمقيمين على أرض عمان الطيبة والمسلمين كافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. جلالة السلطان المعظم يصدر عفوا ساميا خاصا عن مجموعة من نزلاء السجن تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى المبارك. جلالته حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية إلى الرئيس البيلاروسي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى مزدلفة بعد الوقوف على صعيد عرفات الطاهر. حرر لكم هذه النشرة يعقوب بن سيف الهشامي ونفذها على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري بعد أقل من ساعتين. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وضرب الله

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة. إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الوعي والانضباط وصدق الرجوع إلى الله.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، إذا كانت شعائر الحج تحمل معاني عظيمة، فإن يوم عرفة هو ذروة المعاني وأعلى مقامات القرب والمراجعة. تقف الملايين على

0: عيد واحد تذوب الفوارق وتتجه القلوب إلى الله وحده. هناك لا يبقى للإنسان إلا صدق الالتجاء، ولا يحمل معه إلا رجاءه ودعاءه وحاجته إلى رحمة الله. فيوم عرفة ليس يوما عابرا في المناسك، بل هو لحظة معرفة حقيقية يعرف فيها الإنسان قدر نفسه ويدرك فيها حاجته إلى الله.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الحاج، في عرفات تظهر الروح الجماعة بأجمل صورها، فالجميع يقف في وقت واحد ومكان واحد وباتجاه واحد، وهنا يتعلم الإنسان أن أعظم اللحظات الروحية تحتاج إلى نظام وهدوء وانضباط. فالوقوف له وقته المحدد، والمسارات منظمة، والحركة موزونة، وكأن الموسم كله يعلم الإنسان أن القرب من الله لا ينفصل عن الانضباط واحترام النظام. فالطمأنينة لا تصنع بالفوضى، والسكينة لا تكتمل مع التشويش والاضطراب.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، في عرفات لا يرى الإنسان الزحام فقط، بل يرى معنى واحد يجمع الجميع، الرجوع إلى الله. وهنا يبدأ الإنسان في مراجعة نفسه وإعادة ترتيب أولوياته والنظر إلى حياته بوضوح أكبر. فعرفات ليست مكانا للوقوف فقط، بل هي موقف تستعاد فيه البصيرة ويتجدد فيه صدق العلاقة مع الله. ومن خرج من عرفات وقد أدرك معنى هذه اللحظة خرج بقلب أكثر صفاء، ونفس أكثر اتزانا، ورؤية أوضح لطريقه في الحياة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق للخير، إن عرفات ليست محطة زمنية في رحلة الحج فقط، بل هي لحظة معرفة ومراجعة وعودة صادقة إلى الله. فاحرص على أن تخرج من كل موقف في حياتك وأنت أكثر وعيا وأقرب إلى الاتزان وأشد حرصا على ما يرضي الله. فما أجمل أن يكون للإنسان من عرفاته نصيب من المعرفة، ونصيب من السكينة، ونصيب من صدق الرجوع إلى الله. نحب لكم الخير ونستودعكم الله، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بن سالم المسلمية. رسائل المناسك.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي ما تيسر من القرآن الكريم.

0: تلا على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي. إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. ولا زال حديثنا متصلا في ذلك المشهد العظيم من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام في حواره مع أبيه، ذلك المشهد التربوي الإيماني الدعوي الأسري الذي كان بين هذا النبي الكريم وأبيه. ونصل هنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي

0: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وإبراهيم عليه السلام يعتزل أباه. والملاحظ هنا أنه يقول وأعتزلكم بصيغة الجمع. وإذا رأينا في خطاب إبراهيم عليه السلام في هذه الآيات الكريمة في سورة مريم، نجد أن الخطاب كان بين الابن وأبيه، يا أبتي، ويخاطبه بصيغة المفرد، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فاتبعني أهدك صراطا سويا، لا تعبد الشيطان، إني أخاف أن يمسك. فالخطاب بينهما، لكن عندما أتى في هذه الآية الكريمة قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فإذا اعتزال إبراهيم عليه السلام لم يكن اعتزالا لأبيه فقط، وإنما كان اعتزالا لأبيه وقومه، وهذا في حقيقة الأمر أشد على النفس عندما تتسع دائرة هذه العزلة التي يفعلها إبراهيم عليه السلام طواعية طاعة لله عز وجل. يفعل ذلك ليس لأجل حظوظ نفسية، وليس لأجل الشقاق والبغضاء، وإنما لأجل رسم المنهج الإيماني بين أهل الحق وأهل الباطل، أهل الإيمان وأهل الكفر. كيف ينبغي لهذا السالك السائر إلى الله عز وجل في علاقته بهؤلاء؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ويؤكد على هذا الجانب، وما تدعون من دون الله. إذن كان هذا الاعتزال لهم، وأيضا يذكر سبب هذه العزلة، وما يدعون من دون الله، لئلا يكون في أذهان هؤلاء الذين اعتزلهم إبراهيم عليه السلام أن هذه العزلة هي حظ من حظوظ النفس، يعني في صورة المغضب لنفسه، لا لا، وإنما لأجل تلك العبادة التي يبتغونها في عبادتهم لغير الله عز وجل، في دعوتهم لغير الله عز وجل. وإلا لو أنهم تركوا عبادة غير الله لما اعتزلهم، ولعاد إلى مجالستهم ومؤانستهم والعلاقة الوطيدة بهم. فإذا هذا سبب هذه العزلة، ذلك الأمر السيء الذي يصرون عليه مع قيام الحجج عليهم. فإذا هذا مما ينبغي هنا أن نأخذ منه، من هذا المشهد، من الدروس والعبر، أن الاعتزال إنما يكون لذات الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت تلك المنزلة السامية السامقة الرفيعة للمهاجرين رضي الله عنهم، وقد تركوا بلادهم ودورهم وأهليهم ابتغاء ما عند الله عز وجل، فاستحقوا تلك المراتب العلية وثناء الله عز وجل لهم. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا حول الدروس والعبر من هذه المشاهد القرآنية المدهشة في لقاء قادم. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم عرفة يوم الذكر والتكبير، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكبروا الله على ما هداكم، يأتي يوم عرفة يوما عظيما من أعظم أيام الله، تتوجه فيه القلوب إلى ربها وتلهج الألسن بالذكر والدعاء والتكبير، ويعيش المسلمون حجاجا وغير حجاج أجواء إيمانية لا تشبه سائر الأيام. وفي هذا اليوم يقف الحجيج على صعيد عرفة رافعين أكف الضراعة يرجون رحمة الله ومغفرته، بينما يعيش المسلمون في سائر البلدان معاني هذا اليوم العظيم بالصيام والذكر والتكبير والدعاء، وكأن الأمة كلها تشترك في هذا الموسم العظيم وإن اختلفت الأماكن. وجاء قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ليذكر المؤمن، هو إعلان تعظيم لله وفرح بهدايته وشكر له على نعمة الطاعة. فحين يقول المسلم الله أكبر فإنه يعلن أن الله أكبر من همومه وأكبر من متاعبه وأكبر من الدنيا وما فيها، وأن القرب من الله هو أعظم ما يملكه الإنسان. وفي يوم عرفة يكثر التكبير في البيوت والمساجد والطرقات، فتحيى القلوب بذكر الله وتمتلأ الأرواح بمعاني التعظيم والخشوع، وكأن التكبير يربط الأرض بالسماء في هذا اليوم المبارك. ولغير الحاج في هذا اليوم نصيب عظيم، فصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، والدعاء فيه مرجو الإجابة، والذكر والتكبير من أحب الأعمال إلى الله في هذه الأيام المباركة. أخي المسلم، إن لم تكن واقفا بعرفة فلا تحرم قلبك من نفحات هذا اليوم، أكثر من الدعاء، وحي يومك بالذكر والتكبير، واستشعر أن الله فتح لعباده أبواب الرحمة والمغفرة. وأنت أخي الحاج، افرح بطاعتك واشكر ربك على أن بلغك هذه المشاعر العظيمة، وأكثر من التكبير والذكر، فإن أعظم الفرح هو الفرح بالقرب من الله تعالى. ولا تنس أن الفرح الحقيقي ليس بكثرة الأعمال فقط، بل بقبولها عند الله، فكم من عمل صغير عظمه الإخلاص، وكم من عمل كبير أفسدته الغفلة. فيا رب لك الحمد على ما هديتنا، ولك الشكر على ما وفقتنا، فاجعلنا من الذاكرين لك كثيرا، ومن المكبرين لعظمتك، ومن المقبولين عندك، برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد الميحي.

0: آخر.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف

استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

اتبعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف

منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
2: وعز جنده وهزم الأحزاب،
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه.
3: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر. نظمتها درا لكل مسلم.

0: بها
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. بارك الله فيكم. كيف على السعداد؟ كيف كان درس الماضي؟ أي موضوع؟
3: نعم
4: نعم.
3: إيه؟ عن يوم عرفة.
1: يوم عرفة. نعم. عن يوم عرفة. بدأنا بالإحرام، ما كذا؟
3: نعم.
1: بالإحرام بالحج. متى يكون الإحرام بالحج؟
3: في اليوم الثامن.
1: آه. للمتبتعة في اليوم الثامن. مو يسمى يوم الثامن؟
4: نعم.
1: نعم.
4: يوم التروية.
1: يوم التروية. طيب. طيب اليوم الذي يليه مسمى؟
4: نعم.
5: آه.
2: يوم عرفة.
1: يوم عرفة. طيب العاشر
4: يوم
1: النحر، يوم 11
4: يوم
1: القر، الثاني عشر
4: يوم النفر،
1: النفر الأول، والثاني عشر
4: يوم
1: النفر، الثالث عشر، الثالث عشر النفر
4: الثاني،
1: الحادي عشر النفر يوم القر، والثاني عشر النفر الأول، والثالث عشر النفر الثاني. نعم. وعرفتم أن الحاج على كل حال يحرم بالحج في اليوم الثامن. طيب ويتجه إلى منى، ما كذلك؟ يؤمر بأن يصلي الصلاة الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ليلة التاسع في يوم 29 في ميناء، ابتداء من صلاة الظهر من يوم الثامن. خمس صلوات يصلي ابتداء من صلاة الظهر يوم الثامن، وانتهاء بصلاة الفجر في اليوم التاسع، خمس صلوات. نعم. وبعد ذلك يتجه إلى عرفات، ما كذلك؟
4: نعم.
1: طيب ما حكم الصوم في يوم عرفة؟
4: نعم.
1: هل ينبغي المسلم أن يصوم ولا أن يفطر ما دام واقفا بعرفة؟
4: نعم.
1: نعم. نعم.
4: يكره الصيام في هذه.
1: نعم. نعم.
4: ينبغي أن يفطر.
1: أن يفطر. يفطر اقتداء بمن؟
4: برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر.
4: نعم.
1: في ذاك اليوم لم يصوم.
4: نعم.
1: فأم الفضل عندما أرسلت إليه قدح لبن تناوله وهو واقف على بعيره وشربه. ذكرنا معكم الحديث، ما كذلك؟
4: نعم.
1: نعم. حديث أبي سعيد الخدري، اختلف ناس عند أم الفضل بنت الحارث وهي والدة عبد الله بن عباس في يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائلون هو صائم، وقال آخرون ليس بصائم. فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره وشرب. نعم. طيب بارك الله فيكم. طيب نعم.
3: نطلبك أن تعلمنا نعم بعض الأدعية التي نستعين بها في الدعاء في
1: تلك
3: الشعائر المقدسة.
1: نعم. هي لكل حال إنسان، لكل حال يدعو بما فتح الله عليه. ما لك مثلا كما يفعل بعض الناس يقبل كتاب ويقرأ من كتاب، يقرأ يدعو بما فتح الله عليه، يسأل الله سبحانه وتعالى حوائجه الدنيوية والأخروية، يسأل الله سبحانه وتعالى مثلا التوفيق والتيسير، ما كذا، ويسأله أيضا حسن الخاتمة. نعم. ويستغفره من جميع الذنوب ويتوب إلى الله سبحانه توبة نصوحا في ذلك اليوم المبارك بما فتح الله عليه. وإذا مثلين يذكر حال أتى بالأدعية مثل موجودة في القرآن، إن كان هو أنسب وزيد من مع الإكثار أيضا كما خبرناكم، مع الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وخاصة لا إله إلا الله.

على ما أوليت سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك ونتوب إليك ونعول في إجابة دعائنا عليك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل ضلالة هدى وإلى كل خير سبيلا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا فأعطنا سؤلنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا في الآخرة والأولى اللهم أغنينا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الخير كله فواتحه وخواتمه ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله فواتحه وخواتمه ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو.

0: فاعف عنا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من سوابق الشقاء ونسألك حسن الخاتمة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأزل همومنا وغمومنا وأعنا على طاعتك ووفقنا لمرضاتك وألحقنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا شفاعته ومن علينا ببركته واحشرنا في زمرته وأدخلنا جواره في جنتك مع أوليائك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وافعل ذلك لإخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولمشايخنا وأئمتنا وصالح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وذرياتنا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا وتلهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك، وتكرمنا بنور العلم وسرعة الفهم، وتخرجنا من ظلمات الوهم، وتفتح لنا أبواب رحمتك، وتنشر علينا أثواب حكمتك. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعله في حيرة من أمره، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء دينك. اللهم انصرهم على أعدائهم وقوهم وثبتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حقق رجاءنا واستجب دعاءنا. اللهم لا تردنا خائبين ولا محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا خير المعطين ويا أحسن الخالقين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل أبدا أفضل صلواتك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك محمد وآله وصحبه، وسلم عليه تسليما، وزده شرفا وتكريما، وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وهناك أدعية أكل حالنا، أدعية كثيرة الإنسان يكون يأتي بها، وخاصة يعني يسأل حوائجه الدنيوية والأخروية بما فتح الله عليه. وهذا الدعاء مثلا يأتي به في يوم عرفة، يأتي مثلا في بعد التهجد من الليل، يأتي بها في أوقات مهم. هذا الدعاء في خاصة أدعية التي وردت في القرآن، كذلك مثلا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، ربنا وتقبل الدعاء. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هكذا يستمر على كل حال في الدعاء، كما عرفتم يوم عرفة الدعاء والذكر. نعم، هذا، لأن هذا اليوم لك الحال قد يتعور، ما يدري الإنسان إن هل سيأتي عليه وقت يذهب فيه إلى ذلك المكان مرة ثانية، أو هو آخر عهد أو آخر عهد بذلك المكان. فرصة، والفرص تغتنم، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن العاصفات لها سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فمتى للسكون متى يكون. نعم. طيب بارك الله فيكم. الوقوف بعرفة ما حكمه؟ ركن من أركان الحج. ركن من أركان الحج، من أركان الحج التي لا يتم الحج إلا بها. الحج عرفة، معظم الحج عرفة، الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة فلا حج له إجماعا. من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، أليس كذلك؟
1: لا،
0: يعني وقته محدود، يعني يوم التاسع، يوم التاسع، وإذا فات وقته فات الحج، ركن من أركان الحج. طيب، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. عرفتم أن الواقف بعرفة يبقى فيها إلى تغرب الشمس، وليس له أن يفيض قبل غروب الشمس، ولا تفض قبل غروب الشمس، ولا تفض قبل غروب الشمس. نعم. فإذا غربت الشمس عاد يخرج من عرفات، وليس له أن يخرج من عرفات قبل غروب الشمس، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بقي هناك حتى غربت الشمس، ثم بعد ذلك أفاض وقال خذوا عني مناسككم، وقال إن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من عرفات إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم، ويدفعون من المزدلفة إذا طلعت الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم، وإنا لا ندفع من عرفات حتى تغرب الشمس وماذا ويفطر الصائم، وندفع من المزدلفة غدا إن شاء الله قبل طلوع الشمس، هدينا مخالف لهدي أهل الشرك والأوثان، ولا تفض قبل غروب الشمس فهدينا مخالف للرجس، مخالف لما عليه العرب، فإنهم لا ينظرون تغربوا. انتبهوا، كثير من الناس يتعجلون، كثير من الناس يتعجلون ويفيضون قبل غروب الشمس. هذه غربة الشمس، هذه الليلة ليلة أي هم الليالي؟
1: ليلة العاشر
0: من ذي الحجة. نعم. مضى عليك مثل اليوم الثامن في منى، وأصبحت في منى، اتجهت إلى عرفات. نعم. وبقيت هذا اليوم يوم التاسع بقيت في عرفات حتى غربت الشمس، على الاتجاه إلى أين؟ إلى المزدلفة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نعم. تفيض إلى المزدلفة صلي، فإذا وصلت المزدلفة تصلي فيها المغرب والعشاء جمع إيش؟
1: تأخير.
0: جمع تأخير. عندما جمعت بين الظهر والعصر بعرفات جمعت جمع تقديم، وعندما وصلت المزدلفة جمعت جمع تأخير. نعم. عن أبي أيوب الأنصاري قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. اجمع. طيب، ويبقى بالمزدلفة ينام فيها إلى متى؟ إلى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر صلى الفجر، ماذا يشرع بعد طلوع الفجر؟ الوقوف، أن يقف هنا عند المشعر الحرام أو حيثما وقف. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعد أن صلى الفجر عند المشعر الحرام، وإيش قال؟ قال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، مثل ما قال في عرفات وقف عند الصخرات، وهو قال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. ولما وقف يعني عند المشعر الحرام يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره بعد طلوع الفجر، قال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. وكذلك عندما نحر أيضا قال نحرت ها هنا ومنى كلها منحر. وهنا

0: سؤال، إذا لم يجمع مثلا الحاج بين الظهر والعصر في عرفات، ولم يجمع يعني بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، هل يلزمه شيء؟ هذا السؤال. واحد السؤال، اسمعوا الجواب. ومفرد الصلاة يوم عرفة، وهكذا في ليلة المزدلفة، أخطأ ولكن لا فساد يلزم في حجه وليس يلزم الدم. من أسى خالف السنة وفاته الفضل، لكن كل حال حقه تام وليس عليه دم. ما كذاك؟ مر الأبيات، احفظوا الأبيات. ومفرد الصلاة يوم عرفة، وهكذا في ليلة المزدلفة، أخطأ ولكن لا فساد يلزم في حقه وليس يلزم الدم. قال مفرد الصلاة، هو من مفرد الصلاة؟ إذا صلى الظهر وحدها، وصلى العصر وحدها، وصلى المغرب وحدها، وصلى العشاء، خالف السنة بهذا، هل يفسد حقه؟ لا. زين، هل عليه شيء دم؟ لا، ما عليه شيء دم. ومفرد الصلاة يوم عرفة، وهكذا في ليلة المزدلفة. زين، أخطأ ولكن لا فساد يلزم في حقه وليس يلزم الدم. طيب، هنا سؤال آخر، إذا صلى مثل المغرب قبل أن يصل المزدلفة، أو صلى المغرب جمع بين الصلاتين قبل أن يصل المزدلفة، ما الذي يلزمه؟ ومن يصلي مغربا أو العشاء من قبل أن يأتي جمعا إذ مشى بدون خوف من طلوع الفجر أجزت صلاته بهذا الأمر، وقيل لا، وفي لزومه الدم خلف على قولين بعض ألزما. هل له أن يصلي المغرب أو يصلي المغرب والعشاء قبل أن يصل المزدلفة؟ الجواب لا. نعم، إلا إذا خاف، إذا خاف فوات الوقت، إذا خاف فوت الوقت له أن يصلي. إذا خاف أن يطلع الفجر عند من يقول بأن آخر وقت العشاء طلوع الفجر، أو خاف ذهاب نصف الليل عند من يقول بأن آخر صلاة العشاء نصف الليل، أو خاف فوات ثلث الليل عند من يقول بهذا القول أيضا. إذا لم يخف فوت الوقت الحاصل وصلى يعني قبل يصل المزدلفة، نعم، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. نعم، وقيل غير صحيح، عليه إعادتها. وهل يلزمه الدم؟ خلاف. واضحة؟
1: نعم.
0: ومن يصلي مغربا أو العشاء من قبل أن يأتي جمعا إذ مشى بدون خوف من طلوع الفجر أجزت صلاته بهذا الأمر، من أجزت، لكن وقع في الكراهة. وقيل لا، هو من وقيل ما تجزيه، يصلي العيدها. وقيل لا. طيب، هل عليه دم ولا ما عليه دم؟ وقيل لا، وفي لزومه الدم خلف على قولين بعض ألزما. طيب، نكتفي الآن بهذا القدر لأن الوقت قد انتهى. وبارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ محمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشر عمران.

بهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم

وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما

منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا

الإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفاتوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء

من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله.

ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت لحظاتكم في يوم عيدكم، وأسمى التهاني تزف إليكم، وأطيب التبريكات تزى لكم، وغمرتم بالسعادة والهناء، ودامت أيامكم عامرة بالازدهار والازدهاء. عيد الأضحى المبارك يأتي كل عام حاملا معه من المعاني أعظمها، والتي تتجاوز المظاهر الظاهرة للفرح، حيث يعزز في القلوب القيم الإيمانية، مجددا صلة النفوس بربها، ومذكرا بحقيقة العبودية، ومنبها إلى التسليم لأمر الله تعالى. فهنيئا لكم هذه المناسبة الطيبة، إنها محطة تربوية رائعة تتجلى فيها معاني التضحية والفداء والإخلاص واليقين، مع كونها مناسبة سعيدة للتهنئة والاحتفال. فهذه الشعيرة مرتبطة بذكرى خالدة تجسد أعظم صور الامتثال لله تعالى، ذكرى استجابة نبي الله إبراهيم عليه السلام لأمر ربه في ذلك الابتلاء العظيم، فكان جزاؤه فرجا ورحمة، وكانت الأضحية شعيرة مباركة ورمزا للتقرب إلى الله. ومن أدلة صدق إيمان هذه

0: النفوس الممتثلة، وهكذا شأن النفس المؤمنة، تدرك أن القرب من الله لا يكون إلا بتقديم ما يحب وبدله بحب طمعا فيما هو أعظم وأبقى. وفي هذا اليوم الكريم تتجلى معاني تكافل المؤمنين في أبهى الصور وأروعها، حيث توزع الأضاحي إهداء وصدقة، فتدخل البهجة إلى القلوب ويشعر الجميع بروح الأخوة والمودة. عيد الأضحى المبارك،
1: عيد الأضحى المبارك،
0: يوم تلاقي القلوب على الرحمة، يوم جميل تزول فيه الفوارق، يوم مهيب يشعر كل فرد أنه جزء من أمة واحدة عظيمة يجمعها الإيمان. وهذا العيد له أثره الكبير في تجديد علاقاتنا وتعزيز روابطنا وصلة أرحامنا وزيارة أقاربنا وتبادل التهاني فيما بيننا وإعادة الدفء إلى رحابنا. إنها نعمة عيد الأضحى،
1: نعمة عيد الأضحى،
0: هذا التذكير السنوي لنا لنوقن أن فرحنا الحقيقي لا ينفصل عن طاعتنا، وأن سعادتنا الكاملة تتحقق حين يجتمع رضا ربنا مع صفاء قلوبنا، وأن أعظم ما نملكه هو إيماننا الذي يوجه حياتنا نحو الخير والإحسان والاستقامة.

0: عطاء الله يدعى العيد، طاب الوجود به وطبت سعيدا، فاهنأ به وافرح بفضل مفيضه سبحانه، واهتف له تغريدا ذكرا وتهليلا وحمدا مشرقا، ويرى الأحبة في سماتك عيدا. فهيا بنا لله ربنا الذي يفيض برحمته نعمه ويبارك الأعمال ويسعد النفوس ويحقق الآمال.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم الدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
2: زوايا اجتماعية في القرآن الكريم،
1: برنامج يتناول بعض المواضيع الاجتماعية باعتبار الإنسان مدني بطبعه، اجتماعي بفطرته، من خلال آيات القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي، إخراج شمس بنت محمد الريسية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله وسلامه عليه خير من قدر الأعياد وفرح فيها وسر وصلى ونحر وكبر وهلل صلوات الله وسلامه عليه، يزور أرحامه وأقاربه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي الكرام وأخواتي الفاضلات، ومرحبا بكم في هذا اللقاء زوايا اجتماعية في القرآن الكريم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. علاقة. إن أعطيناك الكوثر، الكوثر نهر في الجنة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعده ويقول له فصل لربك وانحر، صلاة ونحر. إن شانئك هو الأبتر، مبغضك، بدءا بنعيم في الجنة الكوثر وانتهاء ببتر مبغضه ومكرهه، ووسطا بالأمر بالصلاة والنحر. والإشارة بالصلاة هنا إلى صلاة العيد، والنحر إلى النحر للأضحية في يوم العيد، أي بعد صلاة العيد، بمعنى أن الإشارة هنا والحديث في هذه السورة المباركة عن يوم العيد، وخاصة العيد، عيد الأضحى المبارك في اليوم العاشر من ذي الحجة. وفي هذا العيد بلا شك الفرح، ما شرع في العيدين الفطر والأضحى إلا الفرح والسرور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن الفرح مشروع والسرور مشروع، ولا بد من تعبير عن الفرح وعن السرور. أنت مسرور في نفسك، فرح في روحك، ولا بد من ظهور وبيان هذا الفرح والسرور على بدنك، من ابتسامة، من ارتياح نفس، من سعادة، من دلالة واضحة تشير على أنك فرح بيوم عيدك. وأشار القرآن بأن تعابير الفرح في العيدين وفي غيرهما هو بفضل الله تبارك وتعالى، أن تفرح بالتعابير بما هو فضل من الله تبارك وتعالى ورحمة من الله تبارك وتعالى، ما هو تفضل منه سبحانه ورحمة منه سبحانه، هما ما تعبر به عن فرحتك وسرورك. لكن ما يعتقد البعض على أن التعبير عن الفرح والسرور والبهجة والحبور بما فيه إغضاب لله تبارك وتعالى، وبما فيه معصية لله تبارك وتعالى، وإذا ما نصحوا

بعيد الشر، نحن في فرح ولسنا في حزن. نعم، نحن في فرح، لكن نفرح ونعبر عن فرحنا بما هو فضل ورحمة من الله تبارك وتعالى. العيد هو يوم عود، سمي العيد عيدا، هو يوم عود، أي يعود سنويا عليك هذا اليوم، يوم الفرح سنويا يعود، فسمي عيدا أي عودا للفرح والسرور. هذا يفرح بعد فطره من شهر رمضان، فيعود عليه هذا الفرح سنويا، وهذا يفرح بانتهاء مناسك حجه في اليوم العاشر من إحرام ووقوف ومبيت ورمي وذبح وكذا وكذا وكذا، فيعيد يفرح ويعود هذا سنويا. طيب، لغير الواقف، لغير الحاج، أيضا كذلك فرح وعود يعود سنويا بأن يفرح بما أنعم الله به عليه من فداء ذبحه بأضحية، وفديناه بذبح عظيم في هذا اليوم المبارك، كان الفداء بذبح عظيم من أن يذبح إبراهيم عليه السلام فلذة كبده إسماعيل عليه السلام. يوم العيد أيها الإخوة والأخوات هو يوم الفرح، يوم السعادة، ونعبر كما قلنا بفضل الله وبرحمته، بالغسل فضل من الله، لباس ستر فضل ورحمة من الله تبارك وتعالى، بالطيب تفضل من الله تبارك، قل بفضل الله وبرحمته، بلذائذ الطعام والشراب، هذه كلها تعبير بالفرح. ليس من اللازم أن أرتكب حموقة أو خطأ أو معصية لأعبر عن فرحي وسعادتي. يوم الذكر بأنواعه، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. من يقول على أن ذكر الله ليست علامة فرح وليست علامة ذكر؟ فقط هي في الممات، في الحزن اذكروا الله، لا إله إلا الله، ما إلى آخره، أما في الفرح لا، بطرب وسمر وموسى إلى آخره، لا لا أبدا. وإنما ذكر الله تبارك وتعالى فيه دلالة فرح، وأيضا يؤتى بذكر الله في حالة الحزن، لكن أذكار في حال الحزن تتواءم مع الحزن، وأذكار في حال الفرح تتواءم مع الفرح، فالصلاة والتهليل والتكبير والزينة واللباس والطيب والمأكولات المختلفة والعطايا والهدايا والصدقات، هذه كلها من شعائر الفرح والسرور وظواهره في هذا اليوم العظيم. أم الفضل رضي الله عنها روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أنه قال: إن يوم عرفة ويوم النحر أي يوم العيد وأيام التشريق، أيام التشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة، عيدنا. هذه الأيام هي عيدنا، 9 و10 و11 و12 و13، خمسة أيام تبدأ من 9 إلى 13. قال: هي عيدنا أهل الإسلام، أهل الإسلام من ملة أو شريعة محمد وما قبله من الشرائع، وهي أيام أكل وشرب، وفيه إضافة أخرى: أيام أكل وشرب وبعال، أكل وشرب واضح، وبعال أي ما بين الزوجين، الزوج يأتي زوجه في هذه الأيام المباركة. هذه الأيام تعتبر أيام عيد للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حيث يفرحون بنعمة الإسلام وهداية الله لهم، ويتمتعون بالأكل والشرب فيها كما أمرهم ربهم. يشمل ذلك يوم عرفة الذي يوافق 9 من ذي الحجة، ويوم النحر الذي يقام فيه صلاة العيد، وأيام التشريق 3 التي تلي يوم النحر 11 و12 و13. كما قلنا، هذه الأيام هي عيدنا كمسلمين، نفرح بها ونستمتع بالطعام والشراب باستثناء يوم عرفة الذي يصوم فيه بناء على فضل صيامه لغير الواقف بعرفة. يوم الخروج من المنزل إلى الصحاري، هذا دلالة فرح، والمؤمن يصلي العيد في الجبان أي في الصحاري،
وهذا هو الأفضل والأشهر والذي ينبغي أن يطبقه المسلمون اليوم، إلا في النوازل والضرورات الداعية للصلاة في غير الصحاري أي في الجوامع وغيره.

0: بما تيسر من غير مشقة. يروى عن ابن عباس أنه ضحى بأمنان من اللحم، بكيلوات من اللحم من السوق اشتراها. ويروى والله أعلم عن بلال بن رباح رضي الله أنه ضحى بديك من باب التيسير، لا يعسر الإنسان على نفسه ولا يحرمها، يقول ما وجدت الأضحية الكبيرة الكذا إلى آخره ويحرمها، لا، بما يتيسر يضحي. يوم الصلة، يوم العيد يوم الصلة للأقارب والأرحام والخلان، لا بد أن تصل أقاربك وأرحامك وخلانك، لا بد، بأي وسيلة من الوسائل، لا نقول بالأجسام وإنما بالسلام بالكلام. واليوم تيسرت وسائل التواصل بحمد الله تبارك وتعالى، في لحظة واحدة أنت تستطيع عشرات من الأقارب والأرحام والخلان تصلهم بهواتفك أو بهاتفك. هو يوم البر لكل من نحب، نبرهم ونحترمهم ونقدرهم ونقدم لهم كل بر وكل خير. هو يوم الصدقة والعطاء، ونبدأ بالصغير قبل الكبير، كالعيدية مثلا بين الأرحام والجيران. فما أحلى هذا المظهر الجميل، والصغير يفرح وهي نعمة الصدقة بما يسمى العيدية، بين قوسين على كل حال. هو أي يوم العيد يوم طي الحمر والسود من الملفات، الملفات الحمراء، الملفات السوداء بين الزوجين، بين الآباء وأبنائهم، بين الإخوة، بين الجيران، بين الأقارب. لا نترك هذه الملفات الحمراء والسوداء مفتوحة في يوم العيد، ونفتح عوضا منها الملفات البيضاء الخضراء الطيبة المباركة، لنفتتح سبيلا جديدا وصفحة جديدة ما بين خلاننا وأحبابنا وأقاربنا وأرحامنا. بذلك حقا نفرح ونسعد ونسر بأيام الله تبارك وتعالى الطيبة المباركة، فنستغل هذه الأيام فيما يرضي الله تبارك وتعالى لا فيما يسخطه. عيب على المؤمن أن يخرج العيد وهو ما زال في خصام مع زوجه أو أبنائه أو جيرانه أو أرحامه أو أقاربه، عيب علينا أن نخرج من غير صفحات بيضاء وملفات خضراء. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ملتق بكم في لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، وعيدكم سعيد ومبارك، وكل عام والأمة الإسلامية في خير ونماء، مبتدئا بأن تكون هذه الأعياد أعياد سرور وبهجة على قائد هذه البلاد المفدى، وعلى الشعب العماني والأمة الإسلامية جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع زوايا اجتماعية في القرآن الكريم. زوايا اجتماعية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي. إخراج شمس بنت محمد الريسية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. ونحن نتذكر حجاج بيت الله الحرام في اليوم العاشر من ذي الحجة، وهم قد خرجوا من عرفات وتوجهوا للمبيت في مزدلفة، ثم مع صبيحة اليوم العاشر توجهوا إلى رمي الجمار وأداء بقية المناسك، فإننا بذلك أيضا ونحن

0: لم نظفر بما ظفر به أولئك الحجاج من الوصول إلى تلك المشاعر المقدسة، أيضا نتذكر فرحة العيد، ونتذكر بذلك أن هذه العبادة التي يشترك فيها المؤمنون في تلك المشاعر المقدسة أيضا لنا منها نصيب. ففي يوم العيد كذلك يفرح الناس ويستبشرون بما يفيضه الله سبحانه وتعالى على عباده من الخير والبركة والإنعام، فتسمو هذه النفوس وتتصالح القلوب وتعود المياه إلى مجاريها بعد انقطاع وبعد فترة من الانفصام وعدم التواصل مع الأهل والجيران والأرحام، فتزهر بذلك زهور المودة، وتشرق هذه النفوس وتتعانق وتتواصل في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيضا ينبغي لهذه النفوس وهي تؤدي هذه المناسك العظيمة أن تستفيد من هذه الفريضة العظيمة. هذه الاستفادة إنما تكون بسرعة الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وإذا ما وقع التقصير فينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه. هذه المحاسبة تنم عن وعي في هذه النفس، وتؤدي بذلك إلى المراجعة، وتؤدي بذلك إلى تصحيح المسارات والرجوع إلى الحق بعون الله سبحانه وتعالى. وحتى يستشعر هذا الحاج تغيرا واضحا صحيحا في نفسه، فإنه بذلك يرى أثر ذلك في عبادته، في صلاته، هل ازداد تمسكا بها وازداد حرصا عليها وسارع إلى أدائها بما يرضي الله عز وجل، هل يرى ذنوبه تتضاءل وتتقلص وتقل أم يرى خلاف ذلك، هل رأى أخلاقه في وضع حسن ويرى بأنه بذلك أكثر تحملا وبأن صدره قد اتسع لما يكون من إيذاء الآخرين؟ هذه كلها مشاعر وكلها مقاييس تدل على قرب الإنسان من الله عز وجل. فإذا هل هذا التأثر الذي تأثر به هذا الحاج هو تأثر مؤقت أم هو تغير دائم مستمر متواصل؟ الحج لا يريد منا دموعا مؤقتة ثم بعد ذلك رجوعا إلى سالف العهد، بل يطلب منا تحولا مستمرا متواصلا في الخير يقرب من الله سبحانه وتعالى. فإذا ونحن في هذه الأيام المباركة المعظمة نتذكر الحجاج وهم بين تلك المشاعر يترددون، وأيضا نحن نشاركهم فرحة العيد السعيد وما يكون في هذه الأيام من خير وبركة وقرب من الله سبحانه وتعالى، وما يكون من ذبح لحوم الأضاحي أيضا وتقديم تلك اللحوم لما يكون فيها من صدقة للفقراء والمحتاجين، وما يكون من فرحة وسعادة بين الناس بتواصلهم وتزاورهم، فأيضا نحن نكون في وضع ننتفع بما ينتفع به الحجاج وهم يؤدون تلك المشاعر العظيمة، بحيث ينعكس أثر هذه العبادات سواء كان على الحاج وهو يؤديها في تلك المشاعر، أو على ذلك الذي يكون في وطنه وهو يستقبل أيام العيد، ينعكس أثر ذلك خيرا له في أحواله وفي سائر أعماله وفيما يأتيه وما يذره من قربات لله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعين أولئك الحجيج على أداء مناسكهم وتلك العبادة العظيمة بما فيها من أعمال مطلوبة، وأن يسهل لهم كل عسير، وأن يعينهم على كل طاعة. ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم الخير في الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبذلك نصل أيها المستمعون والمستمعات الكرام إلى ختام هذا اللقاء المبارك، عسى أن نظفر بكم في لقاء جديد قريب قادم، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 79 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء؟ ووقفنا عند حرف الجر فيه، فلا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر فيه؟ مسخرات في جو السماء. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في وكلمة مسخرات، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بكلمة مسخرات، وكلمة مسخرات من المشتقات، فهي اسم مفعول، واسم المفعول من المشتقات التي يتعلق بها حرف الجر ويتعلق بها الظرف. والجملة الفعلية ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. ما يمسكهن إلا الله جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يمسكهن، يمسك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هن ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والنون حرف دال على جمع الإناث مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، واسم الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهذا الاستثناء استثناء مفرغ، فما قبل إلا مفتقر لما بعدها، فإن الفعل يفتقر إلى الفاعل، وقد وقع الفاعل بعد إلا، ولذلك كان هذا الاستثناء استثناء مفرغا. والجملة ما يمسكهن إلا الله يجوز أن تكون جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن يكون الاستئناف بيانيا، والمعنى يجوز أن تكون هذه الجملة جوابا عن سؤال مقدر، فبعد قوله ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء يخطر بالذهن سؤال ما شأنهن، فيأتي الجواب ما يمسكهن إلا الله. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة حالية، وصاحب الحال هو كلمة الطير، فعلى هذا تكون هذه الحال حالا من بعد حال، وتقدير الكلام غير ممسكات إلا من الله، فعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لها محل من الإعراب، فهي في محل نصب، فإن الجملة الحالية من الجمل التي لها محل من الإعراب. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون جملة ذيلت بها الجملة التي قبلها، وقد صدرت بإن، وإن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا قد تكون دالة على التنبيه على أهمية الخبر، وكثيرا ما تأتي إن لهذا الغرض، فإنها تأتي كثيرا في القرآن الكريم للدلالة على أهمية الخبر. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، في ذلك جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، أو نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، واللام للإشارة إلى البعيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف كاف الخطاب حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والجار والمجرور في ذلك في محل رفع خبر إن، ويكون حرف الجر في متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة في ذلك أو كانت في ذلك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف فيه واجبا، فمن تلك المواضع الخبر. لآيات: اللام لام الابتداء أو لام التوكيد، وهي التي تسمى اللام المزحلقة، وتدخل على خبر إن أو تتصل بخبر إن تأخر الاسم على الخبر، وتتصل باسم إن تأخر الاسم على الخبر، فإن كان الاسم في موضعه بحيث كان بعد إن فلا يصح أن تتصل به لام التوكيد. اللام لام التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. آيات: اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأن هذه الكلمة جميع مذكر سالم. لقوم جار ومجرور: اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. قوم اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور لقوم وقع بعد نكرة وهي كلمة آيات، والجار والمجرور في باب الوصفية والحالية حكمه حكم الجمل، والجمل بعد النكرات صفات، وعلى هذا يكون الجار والمجرور لقوم صفة لكلمة آيات، والصفة تتبع الموصوف، فالجار والمجرور لقوم في محل نصب صفة لكلمة آيات، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لقوم أو كانت لقوم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. يؤمنون جملة فعلية واقعة بعد نكرة وهي كلمة قوم، والجمل بعد النكرات صفات، ولا بد لنا من الوقوف عند ركني هذه الجملة وهما الفعل والفاعل. يؤمنون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية يؤمنون في محل جر صفة لكلمة قوم، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب ذيل بها الكلام الذي قبلها. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 80 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، جملة اسمية، ويجوز في الواو أن تكون عاطفة جريا على أن الواوات الواقعة في القرآن الكريم هي واوات عطف، إلا في موضعين من سورة البقرة على ما جاء في كتاب الإبانة للإمام العوتبي. ويجوز في هذه الواو أن تكون واو العطف، ويجوز أن يكون العطف عطف القصة بحيث عطفت جمل على جمل. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واسم الله مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وخبر المبتدأ الجملة الفعلية جعل لكم من بيوتكم سكنا، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. جعل فعل ماض مبني على الفتح، وجعل من أخوات ظن، فهو بمعنى صير، والمعنى على جهة التقريب صير لكم من بيوتكم سكنا. وعلى هذا يكون الفعل جعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر. جعل فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله وهو الرابط، فإن الجملة التي تكون خبرا لا بد أن تكون مشتملة على رابط، إن لم يكن الخبر هو المبتدأ في المعنى، وهذا الأمر حاصل في هذا الموضع، فإن الخبر ليس هو المبتدأ من حيث المعنى. وغالبا ما يكون ذلك الرابط ضميرا، لكم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور لكم في محل نصب مفعول به ثان للفعل جعل، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا لكم أو كان لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فإن المفعول به الثاني لظن وأخواتها من حيث الأصل هو خبر، ولذلك يأخذ أحكام الخبر، فهو خبر أصلا، أي هو خبر في الأصل، فإن الخبر يكون حالا بحيث يكون باقيا على خبريته، ويكون خبرا أصلا بحيث يكون من حيث الأصل خبرا، إلا أنه دخل عليه ناسخ فأحدث فيه تغييرا. من بيوتكم جار ومجرور، نقف عند إعرابهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.

له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد.

0: مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقر والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.